نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له، سمعته. فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل، بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه مثل اليوم، ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها، عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدنا في الرضاعة. النساء صحتنا تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدنا في موضوع الرضاعة، حتى
تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات. هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة وأخ لبناتها ولإخوانها، وما يكون من أخوان الأم فهم أخواله وخالاته وأخواته وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من أيش؟ من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج لزوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تابعونا على قناة الشيخين العلم أبي عبد الرحمن ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك، فسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وزاد هؤلاء الأربعة: يا حي يا قيوم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وزاد الحاكم في رواية له: أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وزاد في طريق عنده فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس

0: خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وفي رواية لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم والترمذي: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
4: حياكم الله وبياكم.
3: الله يحييك يا شيخ. هذا سائل من القصيم يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ محمد في بيع الرقى والعزائم؟
4: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرقى المشروعة أن يرقى القارئ على المريض نفسه. لقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فنزلوا قوما واستضافوهم ولكن القوم لم يضيفوه، فتنحوا ناحية، ثم إن الله عز وجل سلط على سيدهم عقربا فلدغته، فقالوا هل منكم من راق؟ فقال بعضهم لبعض لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم عندهم راق، أي قارئ يقرأ. فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وطلبوا منهم الرقية، ولكن الصحابة أبوا إلا أن يجعلوا لهم جعلا، فجعلوا لهم قطيع من الغنم، فذهب القارئ يقرأ على هذا اللذيذ فيقرأ سورة الفاتحة حتى قام اللذيغ كأنما نشط من عقال. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال للقارئ وما يدريك أنها رقية. فهذا هو المشروع في الرقى، أن يرقى الإنسان على المصاب بنفسه. وأما كتابة الآيات في أوراق أو في أواني ثم مزجها بالماء وسقي المريض إياها، فهذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله، ولكنني لا أعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمجربون لهذا انتفعوا به، لكن قد يكون انتفاع بهذا من أجل أن النفس مطمئنة إلى ذلك فترتاح إليه ويخف المرض عنها. فمن فعل ذلك، أي كتب آيات من القرآن في إناء أو في أوراق ثم مزج بها الماء وشربها المريض وانتفع به، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، وأما جعل هذا كالسلع يباع ويشترى، حتى سمعنا أن بعضهم جعله أصنافا، فرقية مكتوبة لا بد فيها من 700 إلى 1000 ريال، ورقية مكتوبة يكفي فيها 500، وأخرى يكفي فيها 10، وما أشبه ذلك، حتى صنفوها كأنها أموال تجارة، فإن هذا عندي فيه نظر. والغالب أن الله لا يجعل في هذا بركة، لأن القراء لا يريدون بذلك إلا التجارة في الغالب. ونصيحتي لك أن لا تذهب إليهم، لتشتري هذه الرقية من هذا المحل. وأما إذا ذهبت إليهم لتنصحهم وتقول اقرأوا على المرضى بأنفسكم واحتسبوا الأجر من الله وما أوتيتم فخذوه وما لم تؤتوه فاتركوه، أو يقال لا بأس أن تأخذوا أجرة على القراءة على المرضى لكن بأنفسكم، لأن أحق ما أخذنا عليه أجرا كتاب الله عز وجل.
5: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل صبري ألف ألف ألف، مصري مقيم بالشرقية، يقول هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت يكتب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ الوفاة؟ أرجو منكم الإفادة.
4: نعم، لا يجوز أن يفعل هذا، أن يكتب على قبر الميت على نحاس أو على حجر أو ما أشبه ذلك شيء من القرآن مع تاريخ وفاة الميت، لأن هذا من البدع، وأخشى أن يكون داخلا في القبور المشرفة التي قال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تطع ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولأن هذا فتح باب للتفاخر في هذه اللافتات، وفتح باب للتعلق بهذا الميت، وربما يؤدي الأمر إلى عبادته ودعائه. فلهذا نرى أن هذا الفعل محرم، وأنه يجب على المسؤولين عن المقبرة إذا رأوا مثل ذلك أن ينزعوه من القبور. نعم.
5: بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة واحدة، وفيما بعد يبقى مستحبا، فأرجو منكم التوجيه في ذلك.
4: نعم، السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض في التشهدين الأول والثاني، لكنه في التشهد الأول فرضية وجوب لا فرضية ركن، فإذا تركه الإنسان فإنه يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وأما فرضيته في التشهد الثاني فهي فرضية ركن، بمعنى أن الإنسان إذا تركه سهوا فإنه يعود إلى صلاته فيتشهد ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكمل التشهد ثم يسلم ثم يتجه السهو سجدتين بعد أن يسلم. نعم.
5: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. شيخ محمد، هذه سائلة من الرياض، أم خولة، تقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان، وأيهما أولى، وما معنى الآية الكريمة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان والإسلام يذكران جميعا، ويذكر أحدهما دون الآخر، فإن ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلب والإسلام ما في الجوارح. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان لأنهما ذكرا جميعا. ومن ذلك الآية التي ذكرها السائل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق الله تبارك وتعالى بين الإسلام والإيمان، وقال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل هذا على أن الإيمان ما كان في القلب، والإسلام ما كان في الجوارح. وأما قول السائل أيهما أعلى، فنقول: الإيمان أعلى، لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فالإسلام علانية، وقد يكون القلب ضعيف الإيمان وإن كانت أعمال الجوارح معتدلة وقوية. ولهذا قال في هذه الآية: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فبين الله في الآية أن الذين أخرجوا وسلموا من العقوبة هم المؤمنون، وأن القرية ليس فيها إلا بيت واحد من المسلمين، وذلك لأن من جملة أصحاب البيت امرأة لوط، وقد كانت خانته في دينها لا في عرضها، فكتمت كفرها، لكن فيما يظهر هي تعمل عمل أهل البيت المؤمنين. فالبيت مسلم، لكن الذين نجوا هم المؤمنون من أهل هذا البيت. وخلاصة الجواب أن نقول إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلوب والإسلام ما في الجوارح. نعم.
5: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا سائل رمز لاسمه بتاء راء الرياض، يقول إمام المسجد في حارتنا يقرأ كل فجر جمعة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان، وذلك دائما، فهل هذا من السنة فضيلة الشيخ؟
4: يقرأ في فجر يوم الجمعة.
5: نعم.
4: ألف لام ميم تنزيل السجدة.
5: نعم.
4: وهل أتى على الإنسان.
5: نعم.
4: دائما.
5: نعم يا شيخ.
4: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في فجر يوم الجمعة وكان يديم ذلك، لكن الدوام قد يراد به الدوام المستمر، وقد يراد به الدوام في أغلب الأحيان.
5: نعم.
4: وإن كان الأصل هو الأول أن الإدامة مستمرة، لكن قال العلماء ينبغي أن يفصل أحيانا بغير ذلك.
5: طيب.
4: لئلا يظن العامة أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة من الأمور الواجبة.
5: طيب.
4: وهذا قول حسن. نعم.
5: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا السائل لم يذكر الاسم هنا، يقول من كان عليه قضاء فوائد هل يجب فيها الترتيب؟
4: نعم. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من عليه فوائد وجب عليه أن يصليها مرتبة، لأنها فرضت هكذا في الأداء، والقضاء يحكي الأداء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصلها يقتضي أن تكون المقضية كالمؤدات حتى في الزمن وحتى في الترتيب، وعلى هذا فالترتيب واجب، لكن ذكر العلماء أنه يسقط بالنسيان وبالجهل، يعني لو نسي الإنسان فقدم صلاة مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، وكذلك لو جهل الترتيب فقدم مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، لأن هذا إخلال بالوصف وليس إخلالا بذات العبادة، فيدخل في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
5: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء معكم بالفقرة الأخيرة فضيلة الشيخ للسائل، يقول هل يجوز أن أصلي وترين في ليلة؟
4: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا وتران في ليلة، ويشهد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فدل ذلك على أنه لا وتران في ليلة، وأن الوتر تختم به صلاة الليل وهو ركعة واحدة.
5: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شكرا لكم وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجه وإسناده على شرط الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة. قال: فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه النسائي بنحوه من حديث أبي هريرة. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. آنيت أي أخرت المجيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء وخيار العظماء وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج، ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع، ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى.
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته الطويلة التي ذكرها الله لنا في سورة يوسف، الثقة بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة بقدره وبقضائه وقدره والإيمان به أمر مشترك بين يعقوب وبين ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أكثر الناس يقينا ورضا عن الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام كانت عاقبته حميدة بالرغم من ما تعرض له من الأذى ومن الابتلاء في السجن وفي البئر وفي بيت العزيز، إلا أن ثقته بالله وإيمانه وطمأنينته حفظته بإذن الله تعالى، ورفعه الله سبحانه وتعالى، وسدده وأعانه في قراراته التي اتخذها عندما كان وزيرا في مصر. ثم لما جاء إخوته بعد ذلك عفى عنهم وتجاوز عن إساءتهم. وهذا الدرس أيها الإخوة من أعظم الدروس في قصة يوسف، العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة شيم الكرام وشيم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءه إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. فما أجمل العفو عند المقدرة، وما أجمل الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه النبيل هذا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، ونتابع فيها قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين
1: لمتابعة قصة سيدنا يوسف.
0: نعم، قصة يوسف قصة مشوقة فعلا. نعم، ومتتالية، فيها يعني أحداث درامية. وبالرغم سبحان الله يعني من أننا نعرف قصة يوسف الآن، يعني أول ما يقرأها الإمام أو في القارئ نعرف نهايتها نحن، لكننا لا نمل من تكرارها. والبعض أحيانا تسمعه يبكي أحيانا في بعض المقاطع كأنه يسمعها لأول مرة، مع أنه قد سمعها مرارا.
1: جميل،
0: لكن هكذا قصص القرآن. نحن وصلنا يا دكتور حذيفة إلى لما خرج من السجن يوسف
1: وبرأت ساحته
0: وجاء إلى الملك. فلما كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن ماذا تريد؟ نحن نريد أن يعني أن ننتفع بك أنت، يعني أسلوبك في معالجة الرؤية يدل على أنك صاحب فكر تخطيطي وإداري. ولذلك يعني بعضهم يكتب يا دكتور حذيفة في الفكر التخطيطي عند يوسف عليه الصلاة والسلام، والتخطيط الاستراتيجي عند يوسف، لأنه خطط خطة استراتيجية ل15 سنة.
1: فعلا
0: 7 سنوات كيف تتعامل مع هذا المخزون الكبير وهذا الخير، يعني هناك وفرة في الغذاء.
1: نعم،
0: خلال 7 سنوات. لكنه سيأتي 7 سنوات بعدها. طبعا نحن عندما نقول تخطيط استراتيجي عند يوسف في الحقيقة هو مبني على الوحي. يعني ما هو أي مخطط استراتيجي؟
1: توفيق من الله. نعم، سبحانه وتعالى.
0: لكنه هذه الرؤية التي رآها الملك كانت مفتاحا لخروجه من السجن. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد به أن يخرجه من السجن يسر هذه الرؤية للملك. رأيت إذا أراد الله بك خيرا كيف يخرجك؟
1: سبحان الله، برؤية.
0: برؤية
1: في ظلام الليل تتسرب إلى عقل.
0: نعم،
1: الملك.
0: ثم أيضا هذا الخادم الذي عند الملك وهو يعرف أن يوسف يؤول الرؤى، أسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى
1: يا رب،
0: ولا ييأس من أمر من روح الله ولا من فضل الله، ولا يقنط أبدا. فإن أبواب الفرج وأبواب التوفيق يفتحها الله من حيث لا نحتسب
1: سبحانه وتعالى.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الإكرام وهذا الترحيب من الملك قال للملك اجعلني على خزائن الأرض.
1: الله أكبر، إني هو طلب الوظيفة.
0: نعم، إني حفيظ عليم. فولاه الملك هذا المنصب، يعني يمكن أن نسميه دكتور وزارة المالية يعني أو وزارة الاقتصاد.
1: وحفيظ عليم، يعني حفيظ أول شيء الأمانة، وعليم خبير بهذه الأمور.
0: أحسن. طبعا المفسرون يقولون لماذا قدم حفيظ على عليم هنا؟ قالوا لأن العلم قد ثبت لدى الملك بتأويله الرؤى، فهو مسألة العلم ثابتة ومعروفة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم
1: جديدة فقدمها، قال جميل. لأن وزارة المالية تحتاج إلى حفيظ.
2: ممكن دكتور أن أيضا يعني نستشف منها أيضا شيء آخر، وهو ماذا؟ بموضوع المالية الأمانة تقدم
1: والحفظ،
2: إيه لأن أهم شيء بالمال أن تحافظ على هذا المال.
1: صدقت، وهذا أيضا وجه من التأويل أيضا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك، يعني هذه الأسباب التي أجراها الله سبحانه وتعالى وحدثها، وكذلك مكننا ليوسف.
2: جميل.
1: وهذا من تمكين الله في الأرض، يتبوأ منه حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
2: جميل.
1: ختم الله هذا المشهد بهذا التعقيب. ثم الآن يا دكتور سوف يأتي مشهد جديد. الآن تلاحظ منذ أن ترك يوسف مصر أو خرج من بلده مكرها طبعا مع القافلة، ثم باعه لهذا الرجل، ثم بقي في القصر، ثم دخل السجن. قصة طويلة. يعني أصبحنا الآن نتكلم عن تقريبا يمكن 20 سنة أو 18 سنة من غربته.
2: نعم.
1: الآن إن صح التعبير يا دكتور أن الكاميرا ستعود بنا الآن إلى أسرته الأولى، إخوانه. نعم. أين أبوه، أين إخوانه في هذه الأحداث؟ سترجع الكاميرا إليهم الآن.
2: جميل.
1: فيقول الله سبحانه وتعالى وجاء إخوة يوسف. شوف هذا مشهد جديد. فدخلوا عليه، هو الآن وزير مالية، هو المسؤول عن تقسيم الأرزاق. فدخلوا عليه فعرفهم.
2: جاءوا من فلسطين.
1: نعم، جاءوا من جهة من البدو، من فلسطين، من بادية الشام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
2: لم يعرفوه.
1: هم عرفوه. طبعا مستحيل أن يخطر على بالهم أن أخوهم الذي ألقوه في السجن في الجب
2: هو السيد الذي يتسول عنده.
1: نعم. قال الله تعالى ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم البضاعة التي يريدونها، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
2: من يقصد هنا؟
1: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما نبغي، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ.
2: هذا أخو يوسف الشقيق؟
1: أيوة. أنا سأشرح الآيات. طبعا القصة أنهم جاءوا لكي يأخذوا الميرة،
2: الطعام.
1: بالضبط. وكانت غالب الميرة كانت من باب المقايضة، يعني يعطونه حبا ويأخذون يعني تمرا، أو يعطون تمر ويأخذون. فهم جاءوا ببضاعة ما ندري ما هي، باعوها وأشتروا منه هذا البضاعة الجديدة. فيوسف طبعا قد يسأل سائل، من الذي أخبر يوسف أن عندهم أخ من أبيهم ولم يأتي معهم؟
2: صحيح.
1: أثناء الحوار هم طبعا هو عرفهم وهم لم يعرفونه، فهو دار الحديث من أين أنتم؟ قالوا نحن من كذا، ونحن عددنا، نحن كم عددكم؟ نحن والله 10. طيب ما عندكم أخوة؟
2: يعطيهم الأعطيات.
1: ما عندكم أخوة؟ قال عندنا أخ، بس أنا أخ من أبينا،
2: بقي عند أبينا
1: ولم يأتي معنا. فقال إذن المرة القادمة لابد أن تحضروه حتى أعطيكم أكثر، وإذا لم تحضروه لن أعطيكم.
2: جميل.
1: وكأنه يقول هذا من باب الحرص عليهم، يعني بدل ما تأخذون 10 خذوا 11. رأيت الفكرة؟
2: نعم.
1: فهو يعني أثناء الحوار، لكن القصص القرآني يتجاوز هذه التفاصيل.
2: جميل.
1: فهم أيضا هو يعني عمل عملا مبالغة في جذبهم للعودة مرة أخرى. ماذا فعل؟ قال لفتيانه العمال اللي عنده ضعوا البضاعة، ما الذي جاءوا به أصلا؟ قال والله جاءوا بما أدري ببضاعة مزجاة.
2: قال مزجاة يعني قليلة؟
1: قليلة. قال أعطوهم الميرة التي يحتاجونها وأرجعوا لهم بضاعتهم التي جاءوا بها. يعني كأنه أعطاهم مجانا.
2: أيوة.
1: فلما رجعوا إلى أبيهم قبل أن ينزلوا رواحلهم قالوا يا أبانا،
2: أليس هو الوعاء الذي كانوا يعني
1: لا لا لا
2: يقيسون فيه؟
1: لا لسه، لا هذا
2: موضوع آخر،
1: هذا في المرة القادمة.
2: تمام.
1: لكن المرة الثانية قال فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخره، لا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، استقبلتكم استقبال، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إلى أن قال وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم.
2: بضاعتهم.
1: نعم. لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا.
2: جميل.
1: لأنهم يعني بيقولون وش باقي تبغى، أعطانا مجانا كذا،
2: يعني لا يريد أن ينتظر سنة كاملة.
1: أيوه. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. الآن منعوا منا وزارة المالية أننا
2: نأخذ مرة ثانية.
1: نعم، فأرسل معنا أخانا لأنهم اشترطوا علينا أن نأتي بالأبناء كامل، لابد أن نأتي كاملين، وإن له لحافظ. فقال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ما زالت قصة يوسف
2: حسرة في قلبه.
1: نعم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، يعني واضح أنهم فاتحوا في موضوع سفر أخيه معهم في المرة القادمة قبل أن ينظروا إلى البضاعة التي جاءوا بها.
2: نعم،
1: فلما وجدوا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أخانا ونحفظ أخانا ونزداد، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني يقولون ماذا تريد أكثر من ذلك؟ صدق، تعال شوف، وجدنا هذا الرجل أعطانا البضاعة التي ذهبنا بها هدية وأوفى لنا الكيل، فلا تخف. فقال كلمة جميلة، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إذا شيء غص يعني غص رغما عنكم فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم أوصاهم وصية لما خرجوا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، كانوا كثير وربما يصابون بالعين وكان فيهم جمال، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب
2: أو مكائد، يعني ربما يكيدوا لهم،
1: ربما كل شيء محتمل،
2: يقتلوهم الله أعلم.
1: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الآن رجعوا إلى يوسف، ولما دخلوا عليه من حيث أمره، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. القصة لأنهم دخلوا على يوسف فعرف أخاه، المرة الماضية قد جاءوا كلهم وأخوه لم يأتي معه شقيقه، المرة هذه جاءوا بشقيقه.
2: ما اسمه؟
1: بنيامين.
2: بنيامين.
1: بنيامين.
2: نعم.
1: قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أسر له بينهم. قال أنا أخوك. قيل يعني القصص الإسرائيلية كثيرة يقولون جلسوا للطعام وكل اثنين جلسوا مع بعض إلا بنيامين ليس معه أخ.
2: الله.
1: فيقولون أنه قال لو كان أخي يوسف حيا لجلست معه. فجلس معه يوسف. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام فكر في حيلة يستبقي بها أخاه بنيامين.
2: جميل.
1: ما هي الحيلة؟ قال الحيلة الآن القانون المصري إن صح التعبير لا يسمح له باحتجاز أخيه، لأنه لو يعني احتجزه لكان مخالف لقانون الملك الذي يعني يحكم فيه. فماذا صنع؟ ويبدو أن فيها شيء من الوحي الإلهي. قال لفتيانه اجعلوا السقاية في رحل أخيه. والسقاية هو الإناء الذي تكال به الحبوب وأيضا يكال به الماء، فسمي في موضع سقاية وفي موضع صواع الملك، يعني المقياس الذي يقاس به زي المد مثلا زي الصاع.
2: يبدو أنه صواع الملك، يعني بالنسبة للملك الظاهر أنه ثمين لهذا.
1: لا لا، وإنما هو أشبه ما يكون بالصواع الحكومي الذي يكال به للناس
2: الرسمي،
1: لكن يقال له ملكي، زي الآن يقولون قوات البحرية الملكية والمجوية. نعم. الملكية من. نعم. هذا الباب يعني.
2: نعم.
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، أن تتهموهم بالسرقة.
2: سنقف فاصل قصير هنا بهذه النقطة ونستكمل إن شاء الله.
1: طيب لا بس.
2: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا في قصة سيدنا يوسف مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور وأهلا وسهلا بكم.
2: نعم
1: نعم، لعلنا وصلنا دكتور الآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. لما جاءوا للمرة الثانية وأراد يوسف أن يستبقي أخاه فدبر مكيدة، وهو أنه أمر فتيانه أن يضعوا المد أو الصاع الذي يكال به،
2: المعيار الذي يكيلون فيه.
1: نعم، ووضعوه في
2: يعني بدل الميزان شيء يوضع
1: بالضبط. نعم. قال نعم، جعل السقاية في رحل أخي. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا إخوان يوسف هم صادقون فعلا، نحن لم نأتي للسرقة.
2: العير هم وحدهم أم كل الموجودين؟
1: كل القافلة، القافلة التي فيها إخوان يوسف.
2: جميل.
1: نعم
2: جميل.
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، هم ما يعرفون القصة إخوان يوسف، فعلا هو حيلة من يوسف.
2: نعم.
1: قالوا نفقد صواع الملك.
2: أوه.
1: لاحظ الآن لما قالوا نفقد صواع الملك، وهو قبل شوية قال جعل السقاية في رحل أخي، لكنه لما أراد أن يبين لهم حجم الجريمة التي ارتكبوها كأنه يقول أنتم أخذتم الصواع الملكي تعظيما للسرقة. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير
2: وأنا به زعيم.
1: وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم
2: ما يعني جئنا يعطيه حمل زائد لمن جاء بهذا الصواع
1: اللي يعترف اللي يعترف. قالوا ما أحد أخذ منا وأنكروا تماما وهم صادقون فعلا.
2: نعم صحيح.
1: لأنها حيلة. نعم. حتى بنيامين ما يعرف. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال يوسف قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. القانون المصري أو القانون يوسف ما يسمح لهم بأنهم يأخذونه أسير، لكن في قانون يعقوب أن السارق يؤخذ أسير.
2: جميل.
1: فهم على طول من بال قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو نفسه يكون جزاء ويبقى أسيرا عبدا عندكم. واثقين من أنفسهم أنهم ما سرقوا
2: طبعا،
1: وهم يعني أجابوا بالقانون الذي يعملون به في عند يعقوب.
2: نعم.
1: والدهم. أرأيت كيف الحيلة؟
2: جميل.
1: قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. لاحظ دكتور هنا الحيلة هذه موجودة حتى في قصة يوسف مع المرأة. قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
2: دبر قبل
1: قبل بدأ به حتى كأنه يريد أن يوقف، كأني واقف أنا في صفها، فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. هنا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى يدرأ الشبهة عن أخيه، لأنه لو بدأ بوعاء أخيه قال وأنت اللي حطه. لكن صحيح. هو ودور عند هذا ما حصل، عند هذا ما حصل، عند هذا عشرة ما وجد عندهم شيء، فهم شعروا بالراحة. قال الحمد لله نحن بريئون من هذه التهمة. ثم استخرجها من وعاء أخيه. مشكلة
2: بنيامين،
1: موقف لا يحسدون عليه. فقالوا كلمة كبيرة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
2: الله أكبر.
1: بنيامين يتهمون يوسف هكذا سرقة. يقولون قيل أنهم يقصدون يوسف، لكن يوسف لم يقل شيئا، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. يعني ما أبدأ أنه تأثر بهذه التهمة أنه هو المقصود، بس أنهم لا يعرفون أنه يوسف. فتظاهر بأنه لم يسمع شيئا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. إذن معنى ذلك أن هذه الحيلة التي فعلها يوسف هي بوحي إلهي. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني القانون المصري ما كان يسمح له أن يأسره، كان سيدفع غرامة مضاعفة فقط، لكن في دين يعقوب يسمح له أنه يأخذه عنده. قال نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. الآن حتى لا نطيل لأن الوقت لن يسمح لنا بقراءة التفاصيل، لكن القصة الآن أنهم بقي بنيامين عند يوسف في مصر معززا مكرما، ورجعوهم إلى والدهم في بادية الشام. طبعا الآن هم في أزمة الآن، أنهم يرجعون بدون أخيهم الثاني، يعني ضيعوا اثنين.
2: الله أكبر.
1: فلما رجعوا طبعا يوسف هنا أمسك بأخيه حتى يكون ذلك جاذبا لأبيه مرة أخرى وأسرته إلى مصر، وفعلا هذا الذي كان. فرجعوا إلى يعقوب وقالوا إن ابنك سرق. وهذه فيها نوع من سوء الأدب، ما قالوا إن أخانا سرق، قالوا إن ابنك سرق، كانوا يتخلصون منه ما يقرب لهم هذا ولا يمت إليهم بصر. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأيضا كبرت مصيبة يعقوب مرة أخرى، ومرت الأيام واشتدت السنوات، ما هو قالوا أنه 7 سنوات عجاف.
2: نعم.
1: ستأتي بعد 7 سنوات الجيد
2: الخير.
1: فلما جاءت السنين الصعبة جاءوا في حالة رثة، وجاءوا إلى العزيز، إلى يوسف عليه السلام، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهو الآن كشف لهم الحسابات، تعالوا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أمرهم بأن يذهبوا فيأتوا بأبيه وبالأسرة كاملة ويأتوا بكل ممتلكاتهم، وجاءوا إلى مصر. وفي هذه الأثناء لما دخلوا على مصر أكرمهم يوسف عليه الصلاة والسلام وعززهم. وفي القصة التي أنهم لما جاءوا في هذه القصة وفي هذه السفرة يا دكتور حذيفة نعم. جاءوا بقميص يوسف معهم قال يعني أعطاهم القميص فرجعوا به إلى يعقوب فارتد بصيرا وكان قد عمي من شدة البكاء.
2: الله أكبر.
1: فلما يعني دخلوا إلى مصر معززين مكرمين وهذه هي أول مرة يدخل فيها بنو إسرائيل إلى مصر في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام تحققت هذه الرؤية فسجدوا له إكراما ليوسف عليه الصلاة والسلام فقال لأبيه يعقوب قال يا أبتي وجلس ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وانتهت القصة على هذا ببقاء بني إسرائيل يوسف يعقوب وأبنائه في مصر وتناسلوا في مصر حتى جاء موسى بعد ذلك وأنقذهم من نير فرعون. يعني وهذا يعني هو ملخص قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن نشير يا دكتور حذيفة في يعني ما تبقى معنا من وقت إلى قضايا مهمة يعني في قصة يوسف. قضية الصبر ألا تلاحظ ظهورها في قصة يوسف؟ في قصة أول شيء صبر يعقوب عن ابنه، صبر يوسف على السجن، صبره على الجب، صبره على العبودية. يعني كان يباع، لما باعه باعوك أصبح زي العبد وهو ابن نبي. فماذا كان الجزاء؟ انظر إلى كيف كانت العاقبة في الدنيا. الأمر الثاني قضية العفة في قصة يوسف، قضية كبيرة صح ولا لا؟ قضية استعصامه بعفته واستعصامه بدينه واستعصامه بأخلاقه. ولذلك نحن نقول للإخوة والأخوات للشباب والشابات أخلاقك ودينك هي أعظم عصمة تعصمك وأعظم حصن تتحصن به أمام الشهوات التي تعصف بالناس. وينبغي على الشاب والشابة أن يتخذ من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عبرة ونبراس.
2: دكتور موضوع تحقق رؤية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد سنوات طويلة نعم. تحققت يعني كل بدأنا السورة برؤية في المنام ثم تحققت بنهاية حبذا لو ربطناها بالرؤى بمعنى التخطيط والرؤية الشخصية أو لمؤسسة
1: نعم
2: أو
1: يعني يوسف عليه الصلاة والسلام يقال أن بين الرؤية بدايتها وتحققها 40 سنة نعم. فلذلك هو قال يا أبتي هذا الذي وقع الآن تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلم تتحقق الرؤية في الواقع يعني التأويل هنا بمعنى ما آلت إليه الحقيقة يعني تلك الرؤية. ولا شك أن الرؤى الطويلة المدى والرؤى الاستراتيجية تكون أحيانا طويلة يعني مثل رؤية موسى عليه يوسف عليه الصلاة والسلام كانت طويلة جدا لكنها يعني هي رؤية مبنية على الوحي. ولذلك لا تستطيع أن تقيس على رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤى التي نعملها نحن في مؤسساتنا ودولنا، لأن الرؤية التي نعملها نحن مبنية على مؤشرات وعلى أشياء بشرية، لكن الرؤية التي يعني أو يعني ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام مبني على الوحي أيضا. صحيح أن الرؤية هي جزء من النبوة ترى، والرؤى يعني يمكن أن يبنى عليها مثل هذا، لكن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام فيها مزية إضافية وهي أنها مقرونة بالوحي.
2: سبحان الله.
1: ويوسف عليه الصلاة والسلام نبي ووالده نبي، ولذلك يعني كان هذا مزية إضافية في رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام.
2: عليه الصلاة والسلام. مع الأسف انتهت القصة، لكن عندنا أنبياء آخر إن شاء الله سنستعرض سيرتهم في حلقات قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة
1: الدكتور. بارك الله فيكم.
2: كرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص للأنبياء جديدة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. من أعظم الدروس التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هو درس التواضع لله سبحانه وتعالى. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام قد نصره الله على إخوته ورزقه بالملك ورزقه بالمكانة العالية والوزارة وأحضر أبويه وأسرته إليه وأصبح ذا مكانة عالية. ماذا قال في آخر هذا المشهد بعد أن انتهت قصة يوسف؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. ثم ما هو الطلب؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بالرغم من كل هذا النجاح الذي تحقق ليوسف وهذا النصر العظيم إلا أنه تواضع لله سبحانه وتعالى وأصبحت غايته التي يطلبها توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومثله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة وانتصر في فتح مكة، دخل وهو مطاطئ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. درس التواضع أيها الإخوة من أعظم الدروس التي تتعلم من يوسف عليه الصلاة والسلام.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: الحديث الثالث والثلاثون، الحديث الثالث والثلاثون، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
2: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، حياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذاؤك. مستمعينا الكرام، في هذا الأسبوع معنا موضوع جديد، وبالتحديد هو حول الحليب ومنتجات الألبان وفوائدها، وأيضا بماذا يمتاز الحليب ولماذا اخترنا هذا الموضوع لهذا الأسبوع، بالإضافة إلى بعض الشائعات التي دائما تدور حول هذا المنتج. ولنسلط الضوء أكبر حول هذا الموضوع، بالتأكيد معنا ضيف البرنامج الثابت معنا في كل أسبوع، الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. السلام عليكم أستاذة جمانة. أستاذة جمانة، ألو. طيب، إلى أن يجهز الاتصال وتجهز معنا الأستاذة جمانة جلال، الأخصائية التوعية الغذائية، الضيف الثابت معنا في هذا البرنامج. نتحدث مستمعينا الكرام في حلقة اليوم عن الحليب، كما ذكرنا لكم. يسرنا ويسعدنا أن تتداخلوا معنا في هذه الحلقة، التداخل معنا ومع الأستاذة جمانة جلال التي نرحب بها الآن في هذا الوقت. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلا وسهلا أستاذ الفاضل.
3: حياك الله. أهلا. معنا في حلقة اليوم، حلقة هذا الأسبوع، بالتأكيد سنتحدث حول موضوع مهم جدا، موضوع الحليب وهذا المنتج ومدى فائدة هذا المنتج، بالإضافة إلى تميزه عن باقي المنتجات، ومواضيع أخرى الحقيقة إن شاء الله سنطرحها، وبإمكان السادة المستمعين كما ذكرنا الاتصال بنا للمداخلة، أو مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانهم أن يعلقوا على صفحة الإذاعة في الفيسبوك إذاعة نداء الإسلام، أو على تويتر نداء_راديو حساب الإذاعة، بإمكانكم المشاركة.

0: تشتكي في ماذا؟ البروتينات برضو ذكرناها الحلقة الماضية إيش يعني، والدهون وفيتامينات وأملاح المعدنية. الشيء الوحيد اللي هو فقير فيه الحليب اللي هي الألياف. عشان كده يقول لك دائما حاول إنك أنت تأخذ حليب مع منتج غذائي فيه ألياف، غني بالألياف. طبعا سبحان الله الحليب هو المنتج الوحيد اللي من جد يعني إذا أخذوا خاصة الأطفال، يعني الأمهات لما يجوا يشتكوا طفلي ما بيأكل، وقلت له اشرب حليب يعني خلاص لا تخافي، لأنه هو بياخذ احتياجاته من ناحية البروتينات، من ناحية الكربوهيدرات، من ناحية الدهون، من ناحية الأملاح المعدنية والفيتامينات. يعني هو غذاء متكامل من إلى. إذا أضفنا له ألياف ما بين مثلا تمر، بسكوت، نوع من الشوفان، نوع من ذرات اللي هي رقائق الذرة مع الألياف معاها، فواكه معينة، هنا رفعنا قيمته بحيث أن أرفقنا مادة غذائية غنية بالألياف، فهنا إحنا كنا غذاء متوازن.
1: جميل ما شاء الله تبارك الله. إذن هذه جميع الأشياء التي يحتوي عليها الحليب. طيب يعني أستاذة جمانة لو سألتك سؤال، لما يعني ما هو الحليب الذي نحن نقصده بالضبط؟ هناك أنواع كثيرة من الحليب.
0: طبعا أنواع الحليب المتواجدة في الأسواق، أول حاجة حليب الأم اللي هو لا غنى عنه بالنسبة للأطفال، يعني حرام كثير من الأمهات يغفلوا عن إرضاع أطفالهم. هذا أنت حليبك سبحان الله معمول عشان خاطر هذا الطفل، عشان خاطر يغذي الطفل ويوصل به من مرحلة معينة إلى سنتين. فأنت إذا حرمت طفلك فحقيقي أنت دخلتي في دائرة مساءلة، أو إذا إنه جسمك ما كان جاهز لهذا الشيء فأنت لازم تغذيه بالفورميلا اللي هي الخلطات الحليب المتواجدة في الأسواق. غير كده الحليب المتواجد حاليا، حليب الأبقار عندنا، حليب الأغنام، حليب الجمال، كل نوع من أنواع الحليب فيه فائدة غذائية جدا غنية بالنسبة للإنسان. وجدوا أنه أقرب حليب لحليب الأم اللي هو حليب الأبقار، عشان كده معظم الفورمولات أو الأنواع الحليب اللي موجودة
1: في الأسواق
0: هي مأخوذة من حليب الأبقار ومعدلة لكي تناسب الأطفال. وبعدين إذا دخلنا الحليب الماعز أو حليب الإبل، عندنا حليب الإبل سبحان الله من الإعجاز العلمي اللي موجود فيه، إنه وجد إنه علاج سبحان الله حليب الإبل وبول الإبل، يعني هذا إذا بدنا نتكلم عنه حنتكلم عنه كحلقة متكاملة من إلى. لكن الحليب بشكل عام ناخذ إنه إحنا ليش أخذنا الحليب بالذات، لأنه فيه تسليط ضوء عليه. كثير للأسف الشديد يستغني عن شرب الحليب لمرحلة معينة، يقول لي جمانة أنا يعمل لي غثيان، أو إنه يسبب لي نوع من أنواع الغازات،
1: صحيح.
0: أو إنه يسبب مشاكل.
1: في كثير ما هم متعودين على الحليب، صحيح.
0: إحنا حنتكلم في هذه الحلقة عن أسرار ليش يا جماعة إحنا ذكرنا الحليب. الحليب ما بيجي بس منتج لحاله، الحليب ممكن الواحد بينتج منه أنواع كثيرة من منتجات الألبان والأجبان اللي ممكن الواحد يستغني عنها إذا تناولها عن الحليب ويعطينا الفائدة القصوى من الحليب. إذا تكلمنا عن الحليب ليش إحنا أخذنا الحليب، سبحان الله الحليب فيه عندك كربوهيدرات، كربوهيدرات بسيطة، الكازين اللي هو الجسم الجسم بيتغذى على هذا الحليب وبيفككه على السكريات اللي موجودة في الحليب وبيفككها وبيتعامل معها. في ناس سبحان الله ما يقدروا يتعاملوا مع سكريات الحليب، عندهم حساسية منها فيروح يبعد عنها. هي البروتينات، البروتينات سبحان الله الحليب بيعطينا مثلا 100 ملي من الحليب بيعطينا 3 جرام بروتين. يعني مثلا انت عندك اخذت كوب 200 ملي جرام، اخذت منها 6 جرام من البروتين، خاصة للرياضيين اللي بينتبه حكاية البروتين وحساب البروتين بيجي عنده سهل انه يحسبها. اذا انت خايف من الدهون حاول انك تاخذ سكيمد ميلك اللي هو منزوع الدسم، المنزوع الدسم هذا بيعطيك كمية البروتين نفسها. اذا تكلمنا عن الدهون اللي موجودة، كثير ناس يكون عندهم تخوف من الحليب، اول ما يجي يعمل دايت او حمية غذائية يروح يبتعد تماما عن الحليب الكامل الدسم او ياخذ حليب. انت عارف انه 100 ملي من الحليب الكامل الدسم بيعطينا 3 جرام 0.5 اللي هو 3.5 جرام من الدهون. طبعا الدهون هذه كيف الجسم يتعامل معها، الكوليسترول وما الكوليسترول، هنا نتكلم في مساعدة. إذا أنت جسمك أساسا بياخذ الكوليسترول وبيسوي مشاكل وعندك مشاكل في القلب فيفضل الابتعاد عن الحليب الكامل الدسم ويروح الواحد للحليب القليل الدسم أو المنزوع الدسم. القليل الدسم في 1.5 جرام بالنسبة للدهون.

0: إنما الحليب المنزوع الدسم فيه له صفر من الدهون. إحنا دائما نقول يا جماعة حاولوا إنكم أنتوا تلجأوا للأغذية المتكاملة، يعني ناخذ حليب كامل الدسم، لأنه الجسم يتعامل مع المادة الغذائية بحسب احتياجه. يعني إذا هو احتاج الدهن حيصرفه حياخده، إذا هو احتاج البروتين حياخده، إذا هو ما احتاجهم حيصرفهم أو يحاول يقننهم أو يحاول يبعدهم. غير كده إنه الدهون اللي موجودة في الحليب يكون فيها أنواع من الفيتامينات الذوابة في الدهون، يعني مثلا عندك فيتامين ألف، فيتامين د، فيتامين ه، هذه من الدهون، من
1: الفيتامينات
0: الفيتامينات
1: الموجودة في الدهون،
0: الذوابة، الذوابة في
1: الذوابة.
0: الدهون. نعم، إن شاء الله بإذن الله هنعمل حلقة متكاملة عن الفيتامينات، ونتكلم عن الإسهاب، إيش يعني ذوابة في الدهون، وإيش يعني اللي هي ذوابة في الماء. الآن إحنا مثلا عندك فيتامين د، فيتامين ه، فيتامين كاف، هذه الفيتامينات مسؤولين مثلا شركات الأغذية إنهم يدعموا الحليب بيها. فإذا كان الحليب فقير في المادة الدهنية، فإحنا هذه الفيتامينات مهددة إنها تكون منزوعة من الحليب نفسه.
1: طيب،
0: بعدين نرجع على البروتينات. البروتينات من البروتينات اللي موجودة في الحليب بروتينات جدا رائعة، على طول تتفاعل مع الجسم وتروح لتغذي الخلايا اللي محتاجتها، زي خلايا العضلات، خلايا الجلد، خلايا العين، حتى عندك البلد سيركوليشن اللي هو جريان الدم عندنا، والبلازما نفسها تحتاج في تكوينها إلى بروتينات.
1: طيب،
0: فسبحان الله الحليب عندنا هذا المادة الغذائية فيها كاملة. تفضل.
1: جميل أستاذ جمانة. الحقيقة في موضوع أو سؤال يعني حول كامل الدسم أو قليل الدسم ومزاح، أنا برجع للموضوع هذا، لكن معنا اتصال بس من بسمة من جدة. السلام عليكم أخت بسمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك يا بسمة.
2: صراحة أنا حابة أشكركم على البرنامج القيم هذا أولا.
1: شكرا.
2: ثانيا كنت حابة أسأل الدكتورة جمانة، أنا عندي وزني الآن وصل لـ70، إنه أنا شغلي كله مكتبي وفطوري كله أغلبية دايت، بس أحيانا الغدا ما بتغدى بتعشى، فهذا الموضوع يعني بيعمل لي زيادة في الوزن، فماني عارفة أعمل عليه كنترول.
1: طيب
0: أخت بسمة أهلا فيك، أول حاجة في البرنامج. ثاني شيء، الشيء اللي أنت بتعمليه يعد غلطة من غلطات الحمية الغذائية، إنه الواحد لازم يأكل إذا هو بده ينقص وزنه يأكل كل 3 ساعات، أو يقنن وجبات بحيث أنها تكون كمياتها صغيرة، ويخلي الميتابوليزم شغالة في جسمه، اللي هي عملية الآيض شغالة في جسمه. فالجسم ما يتفاعل مضبوط مع الأغذية ويصير في عندنا الحمية تكون لها ردة فعل قوية على الجسم، إلا إذا قننا الأغذية نفسها وقسمناها بحيث أنه الجسم يأكلها كل 3 ساعات، فتصير عندك سرعة في عملية حرق الأغذية وتفاعلها مع الجسم. هذه رقم واحد. رقم اثنين، الكميات الأغذية عندنا قللناها، حاولي أنك تقنني الكربوهيدرات البسيطة. أرجع للحلقة السابقة حقتنا، تكلمنا عن الكربوهيدرات البسيطة والكربوهيدرات المعقدة. أرجعي خذي في أغذيتك للكربوهيدرات المعقدة. والكربوهيدرات المعقدة إيش معناها؟ اللي هي الحبوب الكاملة، يعني مثلا الرز الكامل عندك، الخبز الكامل، إنه يكون خبز أسمر مع الشوفان مثلا، أو خبز مع النخالة. بدي طريقة أنت ترفعي عملية الآيض اللي هي عملية تفكيك المادة الغذائية وتتفاعل مع جسمك. غير كده لازم تنتبهي لكمية البروتينات اللي أنت بتاكليها. ما يصير أنت إذا بدك تعملي دايت أو حمية غذائية تاخذي كربوهيدرات كثير، تحاولي تقنن الكربوهيدرات وتزيدي كمية البروتينات وتخليها على حسب الجسم. يعني مثلا إذا أنت وزنك دحين 70، لازم تاخذي 70 جرام من البروتينات، وبرضو ارجعي للحلقة السابقة تحصليها في تويتر في الأكاونت حقي في المفضلة موجودة، أو في الأكاونت تبع الأستاذ إبراهيم عندك إعادة كاملة. وإذا ما حصلتي أي إجابة ليكي تقدري ترسلي لنا على تويتر، وإن شاء الله بإذن الله يكون جاوبنا على سؤالك.
1: شكرا لك يا أخت بسمة.
2: شكرا
1: لك.
0: أهلا
1: فيك. جميل أستاذة جمانة الموضوع، لكن أستاذ إنك في فاصل قصير هذا فاصل قصير مستمعين الكرام، وبعده نعود ونستكمل معكم برنامج غذائك، فتبقوا معنا.
3: أسرتي،
4: حبي لأهلي وأولادي وعائلتي، ومن يلوذ بأهلي حب ذي شيمي، الأقربون بهم وصى الإله وذا سر العارف معنى وصلة الرحم
5: نافذة تطلون منها لتصلنا قضاياكم الأسرية في مناقشة وإيضاح
4: مع محبكم عبد اللطيف بن هاجر.

0: غذاؤك. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، مستمعي برنامج غذاؤك ومع الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
1: حياك.
0: أنا فهمت منك نقطة. طيب أستاذة جمانة معلش، اللي هي نقطة أنه ذكرت أن الحليب يحتوي على جميع المكونات عدا الألياف، لكن الفرق أنا اللي فهمته الفرق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم والمنزوع من الدسم هو نقص الدهون، صحيح؟
1: مظبوط مظبوط
0: جميل.
1: صحيح 100%. وغير كذا كمان احنا اذا بدنا نتكلم عن الاملاح المعدنيه، احنا تكلمنا عن الفيتامينات اللي موجوده في الحليب. يعني عندك مجموعه فيتامينات با اللي هي مسؤوله مثلا عن الاعصاب، سلامه الاعصاب والجهاز العصبي عندنا، غير كذا سلامه نقل الدم في اجسامنا. مثلا عندك فيتامين ألف موجود، فيتامين دال مسؤول عن ربط الكالسيوم مع العظام، عشان كده يقول لك إذا أنت عندك هشاشة عظام حاول إنك أنت
0: تشرب
1: حليب
0: حليب
1: قد ما
0: صحيح.
1: تقدر. حنتكلم عن الكميات اللي الواحد مثلا اللي يقول إنه أنا وصلت للليفل الصحي من شرب الحليب في المفصل. تكلمنا كمان عن الحساسية، مثلا في ناس عندهم حساسية، يعني مثلا عندهم الجسم ما يهضم الكربوهيدرات حقت الحليب، في عند الناس ما يتفاعل البروتينات مع البروتينات الحليب اللي هي الكايزين، ممكن تسبب لهم حساسية، فلازم تنتبه من هذا الموضوع. ممكن تصير تفاعلات مع الجسم اللي هي النفخة حقت البطن، ممكن يصير في مشاكل. فإحنا نتكلم عن البدائل، إيش اللي ممكن الواحد يحصل عليه بدل الحليب. كمان الأملاح المعدنية اللي موجودة في الحليب، عندنا الكالسيوم موجود في الحليب، عندنا الكالسيوم جدا غني في الحليب لدرجة إنه ممكن 3 أكواب من الحليب خلال اليوم تغطي احتياجك الكامل
0: بالنسبة للكالسيوم. الحليب
1: بالنسبة لاحتياجك بالنسبة لبناء العظام وصحة العظام. الكالسيوم اللي في 3 أكواب من الحليب اللي هي الكوب اللي من 170 إلى 200 ملي يغطي احتياجنا الكامل بالنسبة للكالسيوم احتياجنا في اليوم. فإحنا نقول الحليب عندنا بيغطي احتياجنا كامل بالنسبة للأملاح المعدنية والفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والدهون. إذا إحنا ممكن إيش الفرق مثلا بالنسبة للقليل الدسم؟ القليل الدسم بعض الأحيان يكون فيه كالسيوم أكثر، فيتامينات فيتامين دال أكثر، بحيث إنه يصير تفاعل الجسم فيه أسهل. هي نوع من التركيبات الغذائية اللي موجودة في المصانع، أو بعض الأحيان يلجأوا، يعني مثلا البقرة، هي الحليب يعتمد على تغذية البقرة، إذا البقرة في مراعي كويسة ممتازة فتكون نتاج الحليب عندها جدا قوي وممتاز ومميز. فاحنا لازم ننتبه ان احنا بناخد الحليب المصنع مثلا في الشركات، هو ما في، ما لا غنى عننا دحين في المدينه، ما عندنا ابقار ولا عندنا اغنام ولا عندنا هذه الاشياء، فاحنا
0: مستورد
1: بنروح ناخذها في نفس السوبر ماركت او ممكن يصنع
0: أو
1: داخليا،
0: يصنع
1: هي
0: داخليا صح.
1: يعني في البلد بناخذها من شركات معروفه. يا جماعه لا تاخذوا شركات وتزهدوا في السعر بالنسبه للحليب، خاصه الحليب عندك الدقيق، هذه أشياء مفروض أن الواحد ما يزهد في أسعارها، أنه ينتبه أنها شركة كويسة، يقرأ المغلف اللي موجود، هل هذه الشركة تلبي احتياجاته الشخصية بالنسبة للحليب خاصة الأطفال. حاول أنك أنت تقرأ المغلف إيش مكتوب عليه بالنسبة للبروتينات، وضوح المعلومات، وضوح الأشياء اللي أنت ضايفها، معلومات اللي
0: بطاقة
1: موجودة
0: المعلومات. نعم
1: على مظبوط اللي موجودة على
0: المنتج
1: نفس المنتج.
0: جميل.
1: فهنا نتكلم، دحين احنا تكلمنا عن الحليب ايش مكوناته، وتكلمنا عن الريفرنس او انواع الحليب الموجوده، تكلمنا عن انه الواحد يتكلم ياخذ الشركات المعروفه. الان نتكلم عن البدائل للحليب. دحين
0: طيب
1: الحليب سبحان
0: ممكن قبل ما
1: الله،
0: نتكلم عن البدائل استاذه جمانه ناخذ اتصال معنا عشان لا ناخر المستمع ابو طاهر من المدينه المنوره. السلام عليكم اخوي ابو طاهر.
2: وعليكم السلام ورحمه الله على المساء.
0: حياك الله، تفضل يا ابو طاهر.
2: الله يسلمك. انا والله اشكركم على برنامجكم الجميل هذا، الدكتور جمانه على
0: الشكر
2: نصايح.
0: لله عز وجل.
2: بس حبيت اسال الدكتوره عن الفرق بين الحليب اللي هو طويل الاجل هذا، والحليب اللي هو يكون دائما فريش مده طلعيته قصيره، في فرق بينهم في ناحيه نتاج المواد المفيدة للطفل وزي كده.
0: جميل أستاذ أبو طاهر، شكرا. في سؤال ثاني ولا هذا السؤال؟
2: في سؤال ثاني بالنسبة للبن الزبادي. اللبن الزبادي من ضمن مشتقات الحليب ومكونات الحليب هاي اللي يمكن تفيد ولا له حاجة ثانية؟
0: طيب يعطيك
2: بالنسبة للأطفال.
0: طيب يعطيك العافية أبو طاهر، شكرا جزيلا.
1: بالنسبة لأول حاجة الفرق بين الحليب الطويل الأجل والقصير الأجل اللي هي طريقة التصنيع نفسها، يعني مثلا هذا يحتاج إلى بسترة إلى وقت طويل وهذا بسترته وقت قصير. الفريش اللي هو الطازج عملية حفظه تكون إلى 7 أيام، وأول ما ينفتح في الثلاجة يومين من استهلاكه. الحليب الطويل الأجل عندك من 6 شهور إلى 8 شهور على حسب البلد أو الستاندر تبعنا، إحنا عندنا 6 شهور في البلد، ما يزيد عن كده. وغير كده الحليب المبستر أو الطويل الأجل له نفس الفوائد الغذائية، لأنه إحنا عندنا المنظمات تحاول تجبر على الشركات إنهم يتبعوا النظام واحد بحيث إنه ما يتغير البنية تبع الحليب. بالنسبة للحليب الطويل الأجل هي عبارة عن وسيلة مريحة للمستهلك. فلنفرض أنت عندك طريق طويل وأطفالك موجودين، بدل ما تأخذ له حليب فريش ويبغى له عملية تخزين في درجات حرارة منخفضة عشان ما يتغير ولا يصير عليه مشكلة، إنه درجات الحرارة منخفضة يعني الثلاجة، فنحاول ناخذ الحليب اللي هو الطويل الأجل المعلب اللي ما يبغى له درجات حرارة منخفضة وما حيتغير علينا. في هذه الحالة إذا أخذنا الحليب الطويل الأجل ننتبه إنه المغلف حق الحليب ما يكون مبعوج، ما يكون في بالونينج اللي هو عملية الانتفاخ في
0: ليش
1: الحليب.
0: يا أستاذة جمان؟
1: عشان خاطر بعض الأحيان عشان إحنا عندنا درجات حرارة مرتفعة وبعض الأحيان عملية التخزين تكون غلط، فيصير مثلا يرزعوا المنتج في الأرض أو إنه
0: يتعرض للشمس
1: أو يتعرض، لا هو تعرض للشمس عادي مفروض إنه يستحمل حتى درجات الحرارة المرتفعة، يعني إنه هو معمول المغلف إنه يستحمل درجات الحرارة المرتفعة. بس برضو نقول يا جماعة حاولوا إنكم تاخدوه من مخازن مقفلة وما هي معرض لدرجات الحرارة. ما احنا ما نعرف ايش الاشياء الخارجية او العوامل الخارجية اللي ممكن تتأثر او تتفاعل مع الحليب نفسه او المغلف نفسه. نرجع لموضوعنا اللي هو بالنسبة للمغلف، بعض الاحيان سوء التخزين، يعني مثلا العلبة من برا شكلها مرة مرتب وما فيها شيء، لكن مثلا يعني
0: خزن غلط
1: بالغلط انفكت بجهة ما هي مش يعني ما انت شايفها، شيء جدا ميكروني صغير يعني بالملي أو أقل من الملي، هذه التسريب أو دخول الهواء للعلبة بدأ يعمل تفاعلات مع الحليب نفسه. بعض الأحيان مواسم مثلا عندك شهر أغسطس وسبتمبر، شهر أغسطس من الشهور اللي جدا درجة الحرارة عندنا فيها مرتفعة، جولاي وأغسطس وسبتمبر، بس أكثر شيء أغسطس عشان درجات الحرارة عندنا جدا مرتفعة تصير في مشاكل للشركات حقت الأغذية. فنحاول دائما ناخذ الحليب من المبردات، من الأشياء اللي في الثلاجة، نحاول ناخذه من الشركات معروفة، العلبة تكون جدا ننتبه إنها نقلبها من فوق من تحت، ننتبه إنها كلها مغلفة تغليف صحيح 100%.
0: طيب
1: هذا بالنسبة للسؤال الأولاني اللي هو إيش الفرق بين الحليب الطازج والحليب الطويل الأجل. هي مجرد إرياحية وسهولة للمستهلك إنه يتناول المادة الغذائية، وإن شاء الله بإذن الله إنه شركاتنا كلهم بيلتزموا بالأنظمة واللوائح حقت منظمة ساسو اللي هي المنظمة السعودية اللي إحنا ملتزمين بها، وإنها بتعمل دراسات وبتطلع الأفضل للكستمر، الأفضل للمستهلك. هذه رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة لسؤالك عن اللبن الزبادي. اللبن الزبادي هو منتج من منتجات الحليب، يعني مثلا انه وضع فيه اللي هو الخمائر اللي تطلعها الحليب، انحط له نوع من انواع الخميره ويتخمر هذا الحليب بطريقه الخمائر الطبيعيه اللي هي خميره البيره او الخمائر الطبيعيه اللي موجوده في الحليب، ونفس الحليب نفسه يتكون ماده حامضه اللي هي تعطينا طعم اللبن الزبادي. اللبن الزبادي هنا له فوائد عظيمه، يعني من الأشياء الجميلة فيه إنه فيها البكتيريا الحميدة اللي تحفز على هضم الدهون، على هضم الأغذية في أجسامنا، يساعد على الهضم. يعني مثلا وقت يكون أوقات كثير إحنا نشوف مثلا إذا رحت أماكن المطاعم الكبيرة يقدم لك لبن مع أكلك، ما تلاحظ هذا الشيء؟
0: إلا بالتأكيد، حتى بعض المطاعم في تركيا يعني يقدمون اللبن مع الأكل.
1: مع الأكل، هذا عشان خاطر يهضم الأكل، يساعدك على تهضيم الأغذية، يريح المعدة إذا فيها غازات، إذا فيها أشياء، يعني سبحان الله الحليب ممكن يكون لك الغازات في معدتك ويصير النفخة، اللبن بالعكس يمسك البطن ويودي الغازات من البطن ويساعد على تنظيم عملية الهضم في الجهاز الهضمي.
0: طيب أيضا إذا أذنت لي أستاذ جمان، هنا سؤال أيضا في الفيسبوك من أخونا يحيى العزيب من اليمن، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بضيفتنا الغالية أستاذة جمانة، وعندي سؤال: ما علاقة الحليب بارتفاع الكالسيوم والأملاح في الجسم؟ وسؤال آخر: هل هناك كميات من الحليب تؤدي إلى ارتفاع ذلك؟ وشكرا لكم، المتابعة لكم دوما يحيى العزيب. شكرا لك يا يحيى.
1: إذا شوف عموما أي منتج فيه أملاح معدنية مرتفعة ممكن إنها تزيد الأملاح في السامنة، إذا إحنا السامنة أساساً بؤرة لاستقطاب الأملاح، يعني مثلاً هو ما بيشرب موية كفاية، هو ما بيعتمد لايف ستايل أو طريقة حياة صحية، بياكل أملاح كثير، بيقلل من عملية شرب الماء، بيعتمد حياة غير صحية، ما بيتحرك كثير، ما بيصير عملية التعرق عشان إخراج الأملاح من الأجسام. فإحنا نحاول دائما نقول يا جماعة اللي عنده مشاكل في الأملاح يحاول يعادلها بتعديل طريقة الحياة، لأنه إحنا ترى معظم الأمراض اللي عندنا أو معظم المشاكل الصحية اللي عندنا هي مجرد تعديل لطريقة الحياة. اعتمد طريقة الحياة الصحية، إنه الواحد نحن نقوم لا نأكل حتى نجوع، يعني الواحد ما يأكل إلا لما يجوع، وما يأكل إلا لما يكون عنده احتياج في جسمه لهذه المادة الغذائية اللي هو بيأكلها. غير كده إنه الحكاية إنه شرب الماء، إنه الواحد لازم يشرب كثير من الماء السوائل على حسب الجسم، يعني مثلا 2 لتر في مواسم العموم الأيام العادية الواحد يشرب 2 لتر ويذكر نفسه في عملية شرب الماء.
3: تستمعنا الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: بالنسبة هو ذكرني السؤال.
0: سؤال علاقة الحليب بارتفاع الكالسيوم والأملاح في الجسم، وهل هناك كميات من الحليب تؤدي إلى ارتفاع ذلك؟
1: احنا قلنا انه اذا الواحد بده يرفع كمية الاملاح يشرب 3 اللي هي مثلا الكالسيوم، يرفع يشرب 3 أكواب من الحليب هذا في اليوم العادي. طبعا احنا ما تكلمنا عن المنتجات الاخرى، حقول لك في اسرار كثير في المنتجات الاخرى، يعني مثلا اول حاجة اجابة السؤال انه لا يشرب اكثر من 3 أكواب في اليوم، هذا المستاندر الطبيعي انه يغطي احتياجه بالنسبة للاملاح المعدنية بالنسبة للكالسيوم، حتى السيدات نفس الحكاية. أما بالنسبة للمنتجات دحين، منتجات الحليب، الحليب سبحان الله عندنا بيطلع لنا الزبدة، الزبدة هي الفرق بين السمن والزبدة هي كمية الماء الموجود فيها. السمن بيطلع من الحليب اللي هي عملية غلي الزبدة لدرجات حرارة مرتفعة. عندك القشطة بتطلع من الحليب. عندك كمان الجبن، الجبن وأنواعه حدث ولا حرج، يعني عندك الجبن الفريش اللي هي البيضة كمية الدهون فيها أقل وكمية البروتينات فيها أعلى. عندك الجبنة المتشور اللي هي الجبنة اللي يخزنوها تحت الأرض عشان تتحول أو تتخمر أو تتفاعل مع الجبنة. 10 لتر من الحليب يعمل لنا 1 كيلو من الجبن، متخيل؟
0: لا إله إلا الله.
1: وكمية البروتينات اللي موجودة في الأجبان الصحية، انتبه لازم نقول إنها أجبان صحية، مو يكون فيها جبن يكون كمية الدهون فيها مرة عالي، وكمية الأجبان والبروتينات أو طعم الجبن بس اللي هو رشة من طعم الجبن ما يكون موجود فيها. فلازم ننتبه إنه الكواليتي اللي هي عملية الجودة النوعية للمنتج، إنه المنتج يكون حقيقي جبن.
0: هل هذا الجبن المتداول الآن هو من الجبن الصحي يا أستاذة؟
1: مفروض أنه على حسب الشركات المتداولة، يعني الجبنة القاسية هذه، يعني زي مثلا الجبنة المخرمة، زي عندك الجبنة الرومي، الجبنة الجوتا، الجبنة البيضة الفرنسية، الفيتا، الأشياء هذه كلها هي أجبان اللي موجودة في البراد. لكن الأجبان الثانية من غير ذكر الشركات، يعني يكون فيها كمية الدهون جدا عالية ويكون رائحة من الجبن ما هي موجود فيها جبن أساسا، هي مجرد دهون مع منكهات غذائية. ولازم ننتبه من هذا الشيء، كثير للأسف الشديد يعتمدوا أنه هذه جبنة، بس هذه ما هي جبنة، هذه كمية دهون أنت بتغش نفسك، بتستوعبها مع جسمك، بتاكلها بحيث بطريقة طردية بتزيد وزنك، بتزيد تعمل مضاعفات صحية عندك في أجسامك. فلازم ننتبه أنه أنواع الأجبان اللي ناخذها أجبان صحية ونوجهها لأطفالنا، يعني الأطفال لازم ينتبهوا لحكاية الأجبان، لأن سبحان الله قطعة الجبنة الصغيرة بتعطيك كالسيوم أكثر، بتعطيك فيتامينات أكثر. حتى في دولة من الدول الأوروبية لما يجوا مثلا يأكلوا، بعد ما يأكلوا وينتهوا من أغذيتهم بياخذوا الجبنة. الجبنة إيش بتسوي؟ بتثبت المادة الغذائية وبتثبت المواد الفيتامينات والأملاح المعدنية في الأسنان والعظام، يعني تخلي أقوى، امتصاصها أقوى. بينما إذا أخذنا أجبان وإحنا ما إحنا عارفين، أو أجبان كمية الدهون فيها عالية ومجرد منكهات، ننتبه إن إحنا بنرفع الدهون وبنرفع الكوليسترول،
0: وما تروح لا الأسنان ولا العظام،
1: ولا يعني أنت بتخرب جسمك على الطريقة. طبعا إيش تكلمنا وذكرنا إنه الجبن ممكن إحنا يعطينا الزبدة، وممكن يعطينا السمن، وممكن يعطينا القشطة أو ممكن يعطينا الجبن. ما تكلمنا على اللبن، اللبن أو الزبادي. اللبن الزبادي
0: نتكلم ممكن عن اللبن، بس معليش عشان لا نأخر الاتصال. رانيا فضل. من مكة المكرمة، السلام عليكم يا رانيا.
4: وعليكم السلام،
0: تفضلي سألي سؤالك. تفضلي
4: لو سمحتي، حابة أسأل عن، أنا دائما كل ما أكل مادة تألمني، سواء شربت حليب كامل الدسم على طول تألمني، أو زبادي كامل الدسم برضو تألمني على طول، مادة فيها ألم من الأكلات. طيب. لازم على طول اكل اكل مسلوق. طيب. وما اعرف ايش المشكله.
1: رانيا، بعض الاحيان نكون، طبعا نتكلم بصراحه، بعض الاحيان تكون انت حساسه، يعني انه انت مثلا الاعصاب، انه انت مثلا تزعلي بسرعه، هذا بياثر على جسمك، ما بتستقبل الماده الغذائيه، ما بتفعل الجسم معاها بقوه، تكوني انت عصبيه شويه. نحاول نهدي هذه الامور عندنا. هذه بالنسبة للنفسية. إذا ما عندك هذه الأشياء، ممكن يكون عندك المعدة فيها خلل وظيفي، لازم تروحي للطبيب وتفحصي المعدة. طبعا أنا أخصائية تغذية، أنا ماني طبيب، لازم تروحي للطبيب وتفحصي جهاز الهضم عندك. بعض الأحيان يكون نقص من الأنزيمات، مجرد تعديل بسيط أنه يصير عندك أنك أنت تاكلي شيء معين أو تاخذي أنزيمات معينة يعادل لك هي الطبيب. هذه بالنسبة للأعضاء، بالنسبة للنفسية تكلمنا، بالنسبة للأغذية حاولي أنك أنت تاخذي كميات صغيرة من الأغذية، ما تتفاعلي مع أكل مرة كثير. يعني مثلا اليوم أكلتي جبن، ممكن تاكلي بس شيء بسيط وتشوفي معدتك هل هي حتسوي لك مشكلة معها. مثلا تجربي، يعني بعض الأحيان يكون ردة فعل الجسم مختلفة من وقت لوقت. يعني مثلا في ناس قبل فترة جوني عندهم مشاكل أو حساسية مع السمك، غيرنا طريقة طبخ السمك وقللنا كمية الملح اللي موجود على السمك، الجسم صار يتفاعل مع السمك من أحسن ما يكون، وامتصاصه صار أروع ما يكون، ويعتبر غذاء مثالي جدا،
0: وما صار فيه انعكاسات سلبية،
1: وما صار فيه انعكاسات سلبية. فممكن طريقة الطبخ أو طريقة التقديم عندك ممكن تأثر عليك، فأنت لازم تفحصي هذا الشيء، ولازم تبدأ تسمع جسمك. الجسم عادة يرسل رسائل بيحاول يخلينا ننتبه لأتفاعل تفاعل الجسم أو تفاعل الأغذية معانا، فأنت حاولي تغيري نظامك، مو ضروري تستمري على نفس النظام اللي أهلك كلهم بيستعملوه. جسمي يختلف عن جسمك، يختلف عن جسم المذيع، كل واحد شخص كينونة لحالها. ودائما عشان كده يقول لك كل ما يعجبك وألبس ما يعجب الناس. هذا شيء خاص فيكي أنت لوحدك، فلازم أنت تكملي بنفسك.
0: واضح أخت رانيا؟
4: واضح.
0: شكرا جزيلا.
1: أهلا.
0: توقفنا أستاذة جمانة عند اللبن وهو من منتجات الحليب، تفضلي.
1: اللبن طبعا فيها خمارة صحية أو بكتيريا صحية جدا تتفاعل مع الجسم، يكون يسهل عملية الهضم. زي ما قلت لك أنت بتقول إنه في مطاعم بتقدم مطعم من المطاعم بتقدم مثلا وقت الأكل اللبن بحيث انه يساعد على هضم الماده المواد الغذائيه الموجوده معه. الاطفال جدا محبب لهم ان تعطي لهم الالبان بحيث انك انت تكثر عندهم البكتيريا الحميده في اجسامهم ويصير فيه هضم وتفاعل للماده الغذائيه مع اجسامهم. لا تنسى انه الطفل يكون سبحان الله لسه بينمي قدراته بالنسبه للهضم وتوجيه الماده الغذائيه عنده، فاحنا نحاول نبدا مثلا معاه بلبن قليل الدسم بحيث انه الطفل سبحان الله معدته ما تتقبل لسه الدهن. مثلا من 6 شهور نقدر ندخل ملعقه ملعقتين بالنسبه لاغذيته وبالنسبه للالبان قليله الدسم. الالبان الشرب اللي هو اللبن الشرب يقدر يشربه بالعافيه عليه، يأهل معدتنا انه يستقبل الماده الغذائيه. يعني مثلا في كثير من الناس في وقت الإفطار يفطر عندك لبن وتمر، وقت إفطار في رمضان
0: صحيح.
1: يفطر لبن وتمر بحيث أنه التمر يستقبل المادة الغذائية بالنسبة للسكريات، واللبن يهيئ المعدة يقلل الحموضة بالنسبة للمعدة يهيئ المعدة أنها تستقبل المادة الغذائية.
0: جميل. طيب أيضا هنا في الفيسبوك فارس من الرياض أستاذ جمان يسأل أنه يقول أنه سمع بمعلومة أنه هل شرب الحليب يزيد من خطر الوفاة المبكرة؟ ما صحيح؟
1: هي في دراسات في دراسات جات بالفعل، في دراسات قريبا صارت أنه وجدوا أنه مجموعة عملوا على مجموعة من السيدات أو والرجال أنه إذا شربوا كثير من الحليب يقول لك عشان خاطر إحنا كلنا مولودين وعندنا الهرمونات الهاضمة للحليب، وأول ما نوصل لسن سنتين تقل هذه الهرمونات الهاضمة أو الأنزيمات الهاضمة لمادة الحليب وترفع المواد الهاضمة للأشياء الأخرى. فمن هنا صار التخوف أنه يقول لك أنت ما عندك هذه الهرمونات الهاضمة أو الأنزيمات الهاضمة. إحنا بنقول يا جماعة القاعدة العامة بالنسبة للأغذية نحاول ناخذ الشيء اللي ما يسبب لنا حساسية، ما يسبب لنا مشاكل. يعني مثلا أنت الحليب الآن بيسبب لك مشاكل أتركه، مو ضروري تشربه، أشرب اللبن. اللبن عندك البكتيريا
0: كبديل له يعني.
1: مظبوط. عندك اللبنة ممكن تأخذها، عندك الجبن ممكن أنك أنت تأخذه، مو بالضرورة تلتزم بالمادة الغذائية اللي موجودة. إذا أنت جسمك بيتحسس من الدهون حقت الحليب، عندك القليل الدسم، عندك الكامل الدسم، عندك المنزوع الدسم، عندك خيارات. أنت إنسان مستهلك واعي، هنا يجي دور المستهلك الواعي. وغير كده أسمعه لأجسامكم، يعني الآن أكلت حاجة أترك مجال لنفسك إنه الجسم يعني يتفاعل مع المادة الغذائية اللي أنت أكلتها. عملية هضم المادة الغذائية بتسمع، بتعطي رياكشن، بتعطي أساسيات، بتعطي علامات في الجسم إنه هذه المادة الغذائية مناسبة لك أو غير مناسبة. يعني في مدارس، عندك مدارس اللي هي كمان اللي يدعو للعودة إلى الطبيعة، يقول لك لا الحليب من المنتجات اللي ممكن تسبب لنا زيادة المخاط، أكرمك الله، في الجسم اللي هي المادة المخاطية في أجسامنا، فنحاول نتجنب الحليب قد ما نقدر عشان ما نرفع مادة المخاط. نقول لهم أوكي، نفس الإجابة يا جماعة، إذا أنت بتعاني من هذه المادة الغذائية أتركها وخذ البدائل.
0: نعم.
1: غير كده الحليب ما وقف الكالسيوم والفيتامينات على الحليب فقط. هنا البدائل الصحية مثلا عندك الخضروات، عندك البروكلي جدا مرتفع في الكالسيوم، وعملية وجود الفيتامين كي اللي هو اللي موجود في الخضرة خضرة. مو ضروري اننا نلتزم بالمادة الغذائية اللي الان احنا نقولها.
0: يعني انت استاذة جمان كأنك تجيبين على سؤال منال من القصيم في الفيسبوك، تقول كيف احصل على الكالسيوم دون شرب الحليب؟ يعني
1: ممكن تأخذين من البروكلي، ممكن تأخذين من الفاصولية، ممكن تأخذين من المواد الغذائية الأخرى. مو بالضرورة تلتزمي بشرب الحليب. إذا ما أخذتي من الحليب تقدري تأخذين من اللبن. وفي أنواع يعني مختلفة يا جماعة، مو ضروري إنكم تلتزموا بشركة معينة، جرب من شركات أخرى، خلي يكون عندك جراءة في تجريب الشركات الأخرى. يعني مثلا عندك شركة أخرى جرب المنتج تبعهم، بعض الأحيان يكون فارق الطعم يناسبك.
0: صحيح،
1: مو بالضرورة تلتزم بشركة معينة.
0: عموما في فرق، يعني ليست كلها نفس الطعم يعني.
1: صحيح 100%.
0: طيب جميل، ناخذ فاصل قصير أستاذة جمانة، وإن شاء الله بعده سنعود والجزء الأخير مستمعين الكرام.
5: ضغوط العمل تعبت نفسية،
6: أنا خاف مع الأولاد عشان دائما يضربوني،
7: ساكن البيت كثيرة وما تنتهي، أبغى حلول، أبغى
5: حلول،
8: حلول حلول ممكنة.
9: إعداد وتقديم صهيب الأحمدي.
10: غذاؤك،
11: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت،
10: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج غذاؤك، والتي نتحدث فيها عن الحليب ومشتقاته وأيضا عن فوائده في الجسم، ومعنا ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
11: أهلا وسهلا.
0: في الجزء الأخير من هذا البرنامج، لعل هناك اتصال، يخبرني زميل خالد في اتصال. مين معنا؟ باسل بن الرياض، حياك الله يا باسل.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: شيء أشكرك وأشكر ضيفتك العزيزة، وعندي استفسار. سؤالي، أنا طبعا ماشي على برنامج دايت معين ولسه بادي، ولكن طبعا عبارة عن برنامج غذائي بالإضافة إلى مشي. حصلت تضارب بالنصائح بخصوص البداية بالتمارين مثل السويدية وكذا، انه ناس يقول لا تبدا بالبدايه، وناس يقول تبدا انه تبني عضل على فات، ففي تضارب بالمعلومات، بس قلت اخذها من يمكن الدكتوره. جميل. تقدر تعطيني معلومه صحيحه بحكم
11: خطر. كم وزنك الان؟
12: عفوا،
11: كم وزنك؟
0: تسالك عن الوزن الان كم؟
12: 150.
11: ما شاء الله، ان شاء الله البركه، ان شاء الله باذن الله ينزل بصحه وعافيه.
12: الله يعافيك. والطول 190
11: ما شاء الله. شكرا لك
0: يا باسل، عشان بس لا.
12: طيب سؤال ثاني لو سمحت.
0: طيب تفضل، عشان لا نشغل الخط احنا. بس
12: طيب
0: فضل.
12: اوكي، بالنسبه للسناك من ضمن البرنامج الغذائي كان في مكسرات، هل في حد معين للاستخدام المكسرات كسناك؟ بس هذا سؤالي الثاني.
0: طيب شكرا لك يا باسل، يعطيك العافيه.
12: الله
0: تفضل يا سيدي.
11: طيب أستاذي، أول حاجة بالنسبة لإنقاص الوزن، لازم تلتزم بالحمية الغذائية تبعتك. بالفعل يفضل إنقاص الوزن إلى مرحلة معينة بحيث أنك أنت توصل لإنقاص الدهون، بس بالمشي بالحركة، أنك أنت ترفع ضربات القلب بحيث أنك أنت تتجاوز الساعة والنصف. أول حاجة. ثاني شيء، ما تبدأ اللي هي رفع الأثقال، تمارين رفع الأثقال يفضل أنك أنت ما تبدأها إلا في مرحلة متقدمة، أو أنك أنت توصل أنك أنت خفضت الدهون من جسمك وبدأت في إدخال الكارديو اللي هي أنت بتعمل دحين المشي، تستمر عليه. ما يصير أنك أنت تبدأ تمارين رفع الأثقال إلا لما توصل لوزن معين، أو أنك تقل على الأقل إلى 110 أو 105 بحيث أنك أنت تكون وصلت لليفل معين أنقصت الدهون عندك. هذه رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة لتضارب بالنسبة لأنك أنت تأخذ السناك قبل التمرين أو بعد التمرين، السناك يفضل مثلا أنك أنت تجهز العضلة، ويصير بحيث أنه الجسم ما يستهلك من العضلة، ما يستهلك المجهود من العضلة، يستهلك من المواد الغذائية المتوفرة في المعدة والدهون اللي هي الخلايا الدهنية، يستهلكها ويفككها، فما يصير في عند الجسم ردة فعل في تمسك بالوزن. أكثر سر أقدر أقول لك هو في الحمية، إنها تكون ناجحة 100%، قنن المواد الغذائية اللي أنت تأكلها، التزم بالحمية، استمر، الاستمرارية جدا بتفرق مع الجسم، حاول إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. السناك اللي أنت قلتها بالنسبة للمكسرات، المكسرات نحاول نأخذ مكسرات ما فيها لا ملح ولا سكر ولا ليمون ولا إضافات، المكسرات تكون بيضة العادية النية مع كمشة يد، كمشة يد فقط لا غير، ما تزيد عن كده.
1: نحاول اننا نلتزم بكمشه يد، لانه اذا زدنا عن كمشه اليد احنا دخلنا في دهون زياده بندخلها لجسمنا احنا في غنى عنها.
0: جميل.
1: فالسر تبع الحميه انك انت تاكل كل 3 ساعات، تلتزم بالحميه الغذائيه، تلتزم بالحركه لمده 5 مرات في الاسبوع او 6 مرات مع الراحه ليوم واحد. نحاول ان ندخل التمارين شويه شويه، ما تبدا برفع الاثقال الان، ترفع الاثقال بشيء بسيط، يعني ممكن انك انت تبدا ب 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو بحيث انك انت تحرك العضله من غير ما يصير فيها شيب، من غير ما يصير فيها زياده في الوزن او نفخه. نحاول احنا نحرق المادة الدهنيه اللي حوالين العضل وحوالين الجلد.
0: جميل. استاذه جمانة، لضيق الوقت ناخذ اتصال سريع نجاوب عليه من ركان من الرياض. تفضل يا ركان.
13: حياك الله استاذ.
0: حياك الله.
13: حياك الله اخت جمانة. انا عمري تقريبا 27 ووزني 62 الله يخليك، ولكن عندي مشكله صغيره لا وهي ضعف البنيه الجسميه. ما ادري هل هي حلها فقط الرياضه او في عناصر غذائيه اقدر اكلها يعني وتزود من هذه البنيه الجسميه.
1: يعني زي ما احنا قلنا في الاتصال الاولاني يا جماعه، النحف بالاكل، برضو التخن بالاكل، انك انت تتخن نفسك بالاكل. ايش تسوي اخويا؟ لازم تلعب رياضه لمده 15 دقيقه بحيث انه ضربات القلب تستمر لمده 15 دقيقه. ليش يا جماعه احنا نقول 15 دقيقه؟ لانه جهاز الهضم عندنا يبدا يتنبا انه في حركه في الجسم، في الدم بسيركوليشن حقه الدم عندك بيرتفع، فاحنا ايش نبدا الجسم يتحفز انه يهضم اي ماده غذائيه ياكلها. يعني على طول بعد ما تخلص التمرين تاكل ماده غذائيه دسمه. ايش يعني دسمه؟ مو تروح تاخذ لي دونت شيء فيه له سكر كثير ومقلي، لا، هذه ما هي معناها دسمه. الدسامه معناها انه يكون فيها كل الاحتياجات الغذائيه من بروتينات وكربوهيدرات ودهون صحيه. يعني مثلا تقدر تاكل ساندويتش بينت بتر اللي هي ساندويتش
0: الفول السوداني،
1: فول السوداني، ممكن انك انت تاخذ صدر دجاج مع الكريمه مع الارز تبعه كامل. ممكن انك انت تزيد مثلا الماده الغذائيه، تحاول انك تزيد انك انت تاكل كل ساعتين المكسرات الصحيه، زبده الفول السوداني، تحاول تلجا مثلا في الخلطات الصحيه، مثلا عندك العسل مع المكسرات مع السمن مع السمسم مع حبه البركه، هذه من الخلطات الصحيه اللي بتزيد الوزن بطريقه صحيه ومناسبه وفعاله للجسم. فحاول انك انت تاخذها.
0: واضح يا اخوي ركان؟
13: واضح.
0: يعطيك العافيه والعمر كله ان شاء الله. يعطيك العافيه. استاذه جمان، احنا في الدقائق الاخيره والدقيقه الاخيره من البرنامج، اذا كان كلمه تريدين ان تنوهين عنها بالنسبه لما يخص الحليب.
1: ان شاء الله باذن الله اكون احطنا كل الموضوع عن الحليب، واذا في اي مساءلات تقدروا تسالوني على تويتر تبعي جمانه 99 جلال او جمانه جلال، على طول راح يطلع لكم. ضيفوني ان شاء الله باذن الله اقدر اجاوب على كل الاسئله، او عند الاستاذ ابراهيم او على نداء اندرسكور نداء الاسلام اندرسكور، تقدروا تتفاعلوا معنا. واذا ان شاء الله نكون غطينا كل حاجه، في اعاده للحلقه تقدروا تسمعوها مره اخرى
0: بالتاكيد. وايضا الحلقات ترفع على اليوتيوب على قناه نداء الاسلام. شكرا لك يا استاذه جمانة جلال اخصائيه التوعيه الغذائيه، ونلقاك الاسبوع القادم ان شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك، وشكر لكم أنتم مستمعين الكرام مستمعي برنامج غذاؤك. اللقاء يتجدد بكم، وتقبلوا تحياتي إبراهيم الهلالي من التقديم ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح، ومن استقبال المكالمات الزميل خالد فلاتة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم هو عن الرجاء، والرجاء عبادة قلبية جليلة تبعث على العمل والجد والبذل مع حسن الظن بالرب تبارك وتعالى، إلا أنها لا تتم إلا مع ما يقابلها من الخوف والخشية من الله عز وجل، ليكون العبد على حال من القصد والاعتدال في سيره إلى ربه ومولاه، دون أن يغلب عليه الرجاء فيطول أمله ويسوء عمله، أو أن يطغى عليه الخوف فيقنط وييأس من روح الله. وقد جاء الرجاء بمعنى الطمع في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله، أي يطمعون فيها. وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم، حيث قوى عزائمهم فقال: وترجون من الله دار الكرامة والمغفرة والرحمة. وقال عن خاصة أوليائه: الذي يدعوهم هؤلاء الكفار ويعبدونهم من دون الله كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، أي أنهم يطمعون برحمة الله عز وجل. ويأتي الرجاء بمعنى الخوف أحيانا، كما فسر به قوله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون الله، وهذا بمعنى توقع العذاب. قال القرطبي: أي لا تخافون عظمة الله. والرجاء في معناه الشرعي تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، وهو النظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الرجاء الصحيح الذي يطلب من العبد تحصيله، فقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله، ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا هو الغرور. وبهذا نعلم أن كل راج خائف، ومن سار على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وبهذا أقبلت القلوب على الله بألوان العبوديات، رجاء أن تحصل دار كرامته. وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، كما قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين يرضى ربنا عز وجل عن أعمالهم ويتقبل منهم ويرفعهم في أعلى منازل في دار كرامته. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فالله عز وجل وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. إن المؤمن جمع إحسان وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات. وقد ذكر الله جل وعلا الرجاء في مواطن عديدة، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال العلماء أن أرجى آية في القرآن هي ما رج الله عز وجل به الفاسقين العاصين الظالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي حديث آخر: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ذلك. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أما الطريق إلى تحقيق الرجاء ففي عدة أمور: أولها ملاحظة أفضال الله على عبده، وأن الله جل وعلا سوابق فضله على عبده كثيرة، وأن الله قد تكرم وتفضل عليه بأمور كثيرة منها العافية والهداية وصلاح الحال والرزق والمال. ثم تذكر سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الرؤوف الكريم بعباده: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وثالثها أن ننمي محبة الله في القلوب. ورابعها تدبر آيات القرآن، وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القرآن، فالله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وخامسها استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة. سادسها تحقيق التوحيد بأنواعه 3: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو السبب الذي من أجله ينزل الفرج على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر له، وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو رحمته ويخاف عذابه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM.

0: 90.9 FM للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون الكرام، هل تساءلتم يوما كيف ينظر الإسلام إلى الموارد التي نعيش بها ونعتمد عليها؟ هل المال فقط هو موردنا، أم أن الوقت والعقل والعمل والطبيعة كلها أمانات نسأل عنها؟ وهل ندير هذه الموارد اليوم بطريقة ترضي الله وتحقق العدل وتضمن الاستدامة للأجيال؟ أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوعنا اليوم يحمل عنوان الموارد الاقتصادية في ميزان الإسلام من الاستغلال إلى الاستدامة. ولكي نبحر معكم في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا أن يكون ضيفا كريما معنا في هذه الحلقة، وهو صاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال ابن منصور الذيابي، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نرحب بكم دكتور طلال، ونسعد بمرافقتكم لنا في هذه الرحلة المعرفية، ومرحبا أيضا بجمهورنا الكريم الذي يضيء لام. أهلا وسهلا بكم دكتور.
4: حياك الله أستاذ عالي، ونسأل الله تعالى النفع والفائدة، وأن يكون لقاء مبارك إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى. وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: إذن أحبتنا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، واسمحوا لي أن أجدد الترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، سعادة الدكتور طلال ابن منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور. ونحن حديثنا في هذه الحلقة يعني سنتحدث بشكل كبير عن الموارد، ولكن في البداية لعلك تحدثنا عن وتعرف المستمعين الكرام عن مفهوم الموارد الاقتصادية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أودع الله سبحانه وتعالى بقدرته في النفس البشرية احتياجها ورغباتها، أو ما يطلق عليها بالحاجات الفسيولوجية من المأكل والمشرب والمسكن والاستشفاء والتعليم إلى آخره. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة، تلك الحقيقة البشرية وما يتصل بها من سمات فطرية، قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وسخر عز وجل جميع مخلوقاته وما في الأرض والسماء لبني آدم. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون. فالموارد بمفهومها العام هي الوسائل المستخدمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية عبر توليد السلع والخدمات، وهي على ذلك تكون على نوعين: نوع يطلق عليه موارد حرة غير اقتصادية، وهي ما يمكن الاستفادة منها من غير تحويل، أي توجد على شكل الطبيعي في الأرض كالمياه الجارية وكالشمس وكالرياح وكالهواء، وهذه لا يجرى عليها عمليات تحويلية كما هي الموارد الاقتصادية التي تأخذ معنى اقتصادية من هذا الجانب،
3: يتم الاستفادة منها كما هي،
4: كما هي بالنسبة للسلع الحرة الغير اقتصادية. أما السلع الاقتصادية فهي تتسم بسمتين: السمة الأولى أنه يتم عليها عمليات تحويلية، وبالتالي هي بذل فيها جهد، وهذا الجهد يحصل على ما ينتج من تلك الموارد من سلع أو خدمات مقابل ثمن، لأن بذل فيها جهد، وهذا الجهد هو عبارة عن ثمن هذه الموارد التي وجريت عليها هذه التحويل، ما يسمى بعوائد عناصر الإنتاج فيما بعد. هذه الموارد الاقتصادية تحقق نفعا، ولابد أن يعمل فيها مثل ما قلنا سابقا، يعمل فيها بعض العمليات التحويلية أو ما يطلق عليها بالعمليات الإنتاجية. وهذه العمليات الإنتاجية تتم من خلال عناصر الإنتاج التي سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. السمة الأخرى لكون هذه الموارد اقتصادية الندرة، ولكن قضية الندرة هذه قضية جدلية ما بين الأنظمة الاقتصادية، وسنتحدث عنها إن شاء الله عندما نصل إلى المشكلة الاقتصادية وموقف الأنظمة الاقتصادية منها. ولكن هذه السمة أو الندرة هي أيضا ما جعل من الموارد اقتصادية، يعني كونها محددة أو محدودة، وبالتالي يكون مصطلح الاقتصادية من هذا الجانب، جانب أنها محدودة وتحتاج إلى
3: جهود
4: حتى أننا يعني نستخرجها وننتفع بها،
3: مثل الذهب والألماس.
4: بالضبط بالضبط.
3: والنفط كذلك أيضا.
4: أي نعم، هذه إن شاء الله حنتكلم يعني إحنا نصل إليها إن شاء الله
3: بإذن الله. طيب دكتور، يعني بحديثكم عن هذه الأنواع الاقتصادية وكذلك يعني طبيعتها، يعني لعلكم أيضا يعني تعرجون على نقطة أهم هذه الأنواع، وكيف لهذه الأنواع أن تتحكم بفكرة الطلب والأسعار كذلك أيضا.
4: قبل ذلك نريد أن نتعرف على ما هي هذه الموارد، ما هي الموارد الاقتصادية.
3: صحيح.
4: الموارد الاقتصادية أو كما يسميها الاقتصاد الجزئي العناصر الإنتاج، هناك اتجاهين الحقيقة. الاتجاه الأول يقسم العناصر الإنتاج إلى ثلاثة عناصر رئيسة تتضمن عناصر فرعية. هذه العناصر هي: العنصر الأول منها هو الأيدي العاملة أو العمل بين قوسين العمل، وهو الجهد البدني والعضلي. الجهد البدني هو المتعلق بالمجهود الجسدي الذي يبذله الفرد، في سواء كان عاملا أو فنيا أو أيا كان،
3: في البحث والاستخراج
4: نعم. ونجدهم كذلك في المصانع وفي غيرها من مجالات العمل. وهناك الجهد الفكري أو العقلي المتمثل في الإدارة وفي التخطيط وفي التنظيم وفي الوظائف التي تعتمد على الجهد الذهني والعقلي كالتدريس وكالطب وكغيرها. العنصر الثالث وهو ما يعتبره البعض مهما ولا يمكن أن يتم من دونه الإنتاج، وهذه مسألة نسبية، وهو رأس المال. رأس المال عندما يطلق يتبادر إلى الذهن النقود أو المال السائل، والحقيقة أنه قد يتعجب البعض من أن النقود السائلة أو النقود في صورتها السائلة لا تعتبر رأس مال، بالمفهوم الاقتصادي. المفهوم الاقتصادي لرأس المال هو ما يسهم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر كالآلات والمعدات والمباني والسيارات والعقارات أو ما يعرف بالأصول الرأسمالية سواء كانت منقولة أو المتحركة. كثيرا ما أضرب هذا المثال لطلبة، أقول ضع 1,000,000 ريال في غرفة وانتظر عليها سنة سنتين هل يتغير شيء؟ لكن إذا ما جئنا بهذا 1,000,000 واشترينا به آلات أو معدات هذه الآلات ستنتج وستعمل من خلال التوليفة بين عناصر الإنتاج،
3: يتم الاستفادة منها والعمل عليها وتطويرها كذلك أيضا، والاستفادة أيضا حتى يعني حتى من مسألة سعرها. يعني أحيانا المال ربما في هذا الزمن يكون له يعني قيمة معينة ولكن في زمن آخر يتغير، ولكن الأصول تكون يعني بشكل كبير يعني ثابتة.
4: نعم. الاتجاه الآخر لتصنيف عناصر الإنتاج وهو نفس التصنيف السابق، ولكن أفرد عنصر التنظيم الذي كان ضمن عنصر الأيدي العاملة السابق أفرد بعنصر مستقل. هذا الاتجاه رأى في أن الأيدي العاملة أو البشر لهم حظهم أو الجانب الفكري بطبيعة الحال له أهميته ودوره في النشاط الاقتصادي. فهو الذي يخطط وهو الذي يدير وهو الذي ينسق وهو الذي يعمل على أن يولف بين العناصر المختلفة. في عنصر ثالث احنا قلنا الأرض الأرض وما تحويه من معادن ذكرتها سابقا أستاذ علي، وهي ما تختزنه أو ما يسمى بالموارد الطبيعية، وهي ما تختزنه الأرض داخلها من معادن من نفط من مياه جارية أو مياه آبار أو جوفية. هناك ما فوق الأرض من أشجار من مياه جارية من مخلوقات مختلفة، حول الأرض من شمس من رياح من هواء من أمطار إلى آخره. نعود إلى قضية العنصر المستقل وهو التنظيم. الحقيقة أن هذا التقسيم الرباعي الذي هو رأس المال والأيدي العاملة والأرض والموارد الطبيعية والتنظيم يتوافق مع الاقتصاد الإسلامي. ومبرر ذلك أنه في البداية الاقتصاد الإسلامي يعطي العنصر البشري أو المورد البشري أهميته في عمله وفي نتاج فكره وكونه هو الأساس. أيضا عندما ننظر إلى هذا المورد البشري هو الذي يعمل على التنسيق وعلى التخطيط وعلى الموائمة بين العناصر الأخرى، هو يخطط لرأس المال ويبحث عن الفرص ويقتنص الفرص الأمثل من خلال الدراسة والبحث والتحليل. فهو يعمل عقله في بعض المسائل الفنية والرياضية والتحليلية ليكون المشروع الذي يختار أو الفرصة التي تختار أقرب إلى يعني مستويات متدنية من المخاطر، وأيضا يكون فيها سمة الاستدامة للمجتمع وللأفراد. بالنسبة لأهم عنصر من هذه العناصر ما في شك أنه المورد البشري، وذلك كما سبق أن ذكر أنه هو العنصر المنسق والموائم بين والمؤلف بين هذه العناصر. وفي قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر دليل على أهمية البشر. ولدينا أيضا دليل على أن الموارد بدون الإنسان لا يمكن أن يستفاد منها. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وأخرجه أصحاب السنة الأربعة وحسنه الألباني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ فقال نعم، حلس نقعد عليه ونلبس بعضه وقعب نشرب فيه. فقال ائتني بهما. ف فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهما عمل المزاد المعروف أو أنشأ المزاد الذي الكل يعرفه، فاشتراه أحد الصحابة رضوان الله عليهم بدرهمين، فأخذ الدرهمين وأعطاه إلى الرجل وقال لا أرينك اذهب واحتطب وبيع واشتر، ولا أرينك لمدة 15 يوما. فلما جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وقد اشترى وباع وكان معه مال وفير، ويعني اشترى به السلع والخدمات تلبي احتياجاته ورغباته. فهنا الملحظ الذي نأخذه من هذا الحديث أن الموارد التي كانت رأس المال الذي كان موجودا المتمثل في الحلس والقعب لم يستفد منه وكان ثابتا. صحيح. إلى أن خطط هذا الإنسان ونسق معه بينها
3: واستفاد منها.
4: واستفاد منها وانتفع بها وجلب من خلالها السلع والخدمات التي لبت احتياجاته ورغباته.
3: جميل. يعني حقيقة يعني الفكر هذا ما يميز الإنسان سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذه الحياة كل شيء متاح أمام الإنسان، فهو بفكره وبحثه وتطويره واستغلاله للموارد التي هي من حوله يستفيد منها ويستطيع يعني أن يطور حتى من البيئة التي هو فيها من خلال استغلال هذه الموارد. دكتور، كذلك أيضا هناك وظائف للموارد الاقتصادية، لعلكم تحدثوننا عن هذه الوظائف.
4: إن سمحت لي أستاذ علي قبل إجابة على السؤال، هناك أيضا عنصر مهم وهو عنصر المعرفة. الآن العناصر السابقة المؤلفات والدراسات تذكر أن هذه عناصر تقليدية، لكن هناك الآن العنصر الحديث والعنصر المتميز وذو السمة الحديثة وهو المعرفة. المعرفة وأقصد بها تلك التي من خلالها يتم إنتاج سلع وخدمات معتمدة على المعرفة التكنولوجي، المعرفة التكنولوجية والتقنية التي الآن يعني منتشرة بشكل كبير، ولعل يعني أبسطها التطبيقات التي نراها.
3: صحيح.
4: الحاسوبية والتطبيقات الخدمية التي نراها على مستوى الدول وعلى مستوى المجتمعات،
3: وهذا ما يميز يعني الكثير من الدول أنها متقدمة معرفيا، وهناك دول يعني عكس ذلك.
4: أي نعم. بالنسبة للموارد البشرية الموارد الاقتصادية لديها يعني العديد من الوظائف. أولى هذه الوظائف كما سبق أن ذكر وهي أنها تعمل على تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، ويمكن من خلالها أن ينتفع الإنسان ويوفر ما يحتاجه من مأكل ومن مشرب ومن ملبس ومن استشفاء ومن تعليم وخلاف. أيضا الموارد الاقتصادية تعمل على الابتكار والاختراع من خلال يعني على سبيل المثال كما ذكرنا المعرفة. المعرفة مورد من خلاله يتم الابتكار والبحث والاختراع، المنتجات الجديدة التي نحن ننتفع بها الآن، التطبيقات الإلكترونية، الحاسوبية، الأجهزة التي
3: الذكية
4: التي نستخدمها وتعامل معها باستمرار. فهذه المنتجات أو هذه التطبيقات التي نراها لو لم تكن يعني بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه، لو لم تكن المعرفة متواجدة من خلال البحث والتطوير
3: والابتكار
4: ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. صحيح. من رغد العيش ولله الحمد ومن سهولة التعاملات، تستفيد من الخدمات التي تحتاجها بالشكل الميسر والسهل ولله الحمد.
3: فعلا.
4: هناك أيضا الموارد سبب للتواصل مع العالم. الموارد نحن ذكرنا أنها تتميز أو تتسم بأنها ندرة أو نادرة، لكن هذه الندرة ندرة نسبية وليست ندرة كلية، بمعنى أنه ما يوجد في مجتمع لا يوجد في مجتمع.
3: صحيح.
4: آخر، وبالتالي نحن نحتاج إلى التواصل
3: والتكامل.
4: ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خلقناكم
3: شعوبا وقبائل
4: تعارفوا.
3: صحيح.
4: فهذه سنة من سنن الكون. الموارد الاقتصادية تجليها واضحة جلية من خلال أننا كل مجتمع يحتاج إلى مجتمع آخر.
3: جميل. حقيقة الحديث ماتع معكم دكتور، ولكن حان وقت الفاصل. نستأذنك دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال،
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، ومع ضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور طلال منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور.
4: حياكم الله. سلام.
3: الله يعطيك العافية دكتور. يعني نحن قبل الفاصل تحدثنا عن يعني العديد من النقاط الأساسية في مسألة الموارد، تحدثنا عن تعريف الموارد الاقتصادية وكذلك أنواعها وأيضا بعض الوظائف لهذه الموارد الاقتصادية. يعني لعلنا نكمل في حديثنا حول هذا المحور، ولعلي أتبادر إليك بالسؤال دكتور عن الفرق بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية.
4: الموارد الطبيعية هي ما وضع الله سبحانه وتعالى في الأرض أو حول الإنسان، فالموارد الطبيعية هي تلك التي على صورتها الطبيعية
3: كما خلق
4: الله سبحانه وتعالى. كما سبق أن ذكر، كالمياه وكالشمس وكالرياح وكالمعادن المختلفة وكالثروات الحيوانية والثروات الزراعية والثروات الأرض ذاتها على طبيعتها التي يمكن أن نستفاد منها في تحويلها إلى أراضي زراعية أو أراضي سكنية وخلاف. المورد البشري هو المورد الإنساني، وما يهم في هذا المورد هو ما حب الله سبحانه وتعالى من فكر ومن عقل ميزه عن غيره من المخلوقات، استطاع بعد توفيق الله عز وجل وبمنه وكرمه أن يستخدم هذا العقل في الانتفاع بهذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح، وهو ما يجب أن يكون لنبتعد عن القضية الجدلية الأخرى في الاقتصاد، وهي المشكلة الاقتصادية التي قد نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله
3: بإذن الله. دكتور، أيضا هناك سؤال ربما أيضا يعني يتبادر إلى أذهان المستمعين ونحن نتحدث عن هذه الموارد، يعني هل دائما دكتور الموارد ملموسة أم أنها تشمل أشياء أخرى غير مادية وغير ملموسة؟
4: كما ذكرت سابقا، الموارد منها ما هو ملموس وهو المشاهد الآن، ترى من المعادن من الثروات المختلفة. هناك من الموارد ما هو غير ملموس وهو الفكر الذي يمكن أن نرى نتاجه من خلال المنتجات المختلفة، المنتجات سواء كان في السلع أو في الخدمات أو في التطبيقات الإلكترونية وخلاف، أو بكل تصنيفات المنتجات أو السلع التي نراها في الواقع المعاش والتي يمكن أن نستفاد منها وننتفع بها.
3: جميل دكتور. يعني وقبل يعني أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، هناك يعني مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة التخطيط المالي. لعلك تحدثنا دكتور عن أثر الموارد الاقتصادية على التخطيط المالي للدول.
4: نعم، ما في شك أخي علي أن الموارد الاقتصادية هي مال، والمال يعتبر محافظة على المال من المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع. فمهما كان هذا المال متوفرا وبحجمه الكبير، لكن يحتاج معه إلى التخطيط ويحتاج معه إلى المحافظة عليه.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. ينسأ أي يؤخر له في أجله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكتوب في التوراة: من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. رواه البزار بإسناد لا بأس به والحاكم وصححه. وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: محاسن الإسلام.
6: محاسن الإسلام.
7: الدين عند الله هو الإسلام.
8: هو الإسلام.
5: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
9: إن الدين عند الله الإسلام.
2: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
5: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
7: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
2: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
2: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. دكتور، بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي هي امتداد لحلقاتنا في هذا البرنامج التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام من خلال هذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في شريعتنا الإسلامية، والتي فيها من حفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس، ما يجعل حياة الإنسان وحياة المجتمعات تستقيم وتنمو، ويتحقق بهذه الأحكام والأوامر والنواهي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة دكتور، من ضمن هذه الحلقات ومن ضمن هذه المواضيع التي نتحدث بها، ما نتحدث به عن الحضانة بعد الفراق الذي يكون بعد الزواج، الحضانة للأبناء، نريد أن نتحدث عنها وعن بعض هذه الأحكام التي جاءت في الحضانة. الحضانة موضوع متسع جدا، لكن نريد أن نتحدث في نقاط عديدة في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا دكتور، يعني ما هي أو ما هو تعريف الحضانة، وكيف سنتحدث عن المحاسن من خلال هذه الحضانة ومن خلال أحكامها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل، وحيا الله المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الحقيقة الذي يسلط الضوء على المحاسن لا على الأحكام، محاسن الإسلام في الحضانة. الحضانة من أثر افتراق الرجل والمرأة كما ذكرنا فيما مضى، ما يتعلق بأنه بعد الزواج قد يحصل فراق بين الرجل والمرأة، والحضانة الحقيقة هي موجودة حتى في حال اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يحتاج الناس إلى أحكام الحضانة في حال اجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل والمرأة في بيت واحد وهم يحضنون الطفل، فلا يحتاجون إلى ذكر هذه الأحكام، وإنما يكون ذكر أحكام الحضانة بعد الفراق. ولذلك الكلام في أحكام الحضانة من آثار الفراق بين الرجل والمرأة. كما سألت، الحضانة العلماء يعرفونها بتعريفين، تعريف يقتصر على الصغير، وتعريف يقتصر على العاجز الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، يعني يوسعون على ذلك، فإنها تتسع للمجنون، تتسع للمعتوه الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، للمعاق الذي لا يقدر أن يقوم بنفسه. وعلى ذلك، وإن كان بعضهم يفرقون بين الحضانة والكفالة والرعاية،
2: لكن كلها تندرج تحت،
3: لا يعني يدرجونها تحت، وبعضهم عرف قال والحفظ للمولود في مبيته، يعني في ما يتعلق بالحضانة، وظائف الحضانة، قال والحفظ للمولود في مبيته وفي اللباس مضجع وقوته، يعني نومه ولباسه، كذاك في تنظيفه للجسم هو الحضانة تأمل رسمي، وهذا عند المالكية رضي الله عنهم. فقلنا العلماء يتكلمون في الحضانة إما فيما يتعلق بالطفل بالذات، وهو المتبادر وأكثر الأحكام فيما يتعلق بالطفل، وكمان فيما
2: يتعلق، وهو أيضا المعروف في مفهوم الناس.
3: نعم، وبعضهم يوسع، بعض الفقهاء يوسعون الحضانة ويقولون حفظ من لا يستقل بنفسه، وعلى ذلك يدخل فيها المجنون، يدخل فيها المعتوه، يدخل فيها المعاق الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وتكون الحضانة. وإن كان بعضهم يجعلها، إن كان قد خرج من حد الصغر، يجعلها من باب الكفالة، وبعضهم يعني يجعلها في مرحلة سنية معينة من باب الرعاية وليست من باب الحضانة، وبعضهم يدخلها في الحضانة، وأيا كان فإن الإسلام قد كرم الإنسان صغيرا وكبيرا حيا وميتا، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أثر تكريم الله للإنسان أن الله تبارك وتعالى كفل له أن يرعى وأن يعان وأن يكفل وأن يحضن في أي فترة عمرية، طالما أنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه. وأنت تعرف أن الطفل قبل سن 7 سنوات لا يستطيع أن يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يقوم بأموره، لا في مأكل ولا في قوت ولا في نوم ولا في ملبس. أولا من تكريم الله للإنسان أن جعل له هذا الأمر، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل له هذا الحق الذي حصره في البداية بين الأبوين. والأبوان من أعظم النعم، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
2: جميل. دكتور، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، لكن أيضا طرقت نقطة مهمة وهي تكريم الله عز وجل للإنسان صغيرا وكبيرا وحيا وميتا. الإسلام يحفظ حقوق الإنسان أيا كان حاله.
3: صحيح. ولذلك نحن نجد أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان في الصغر بأن جعل له كل هذه الحقوق، لحقوق الحضانة. والحضانة حقيقة لما نتأمل في أحكامها نجد أن النصوص الشرعية فيها قليلة، وأن مبناها على المصلحة، وهذه حكمة ربانية عظيمة. لو كانت النصوص فيها كثيرة لضبطت الحضانة في أمور معينة، ولا وقف المجتهدون حيارى أمام النصوص لا يستطيعون أن يردوها، مع وجود صور كثيرة للحضانة ومع وجود مستجدات وحوادث كثيرة جدا، لكن الإسلام جعل النصوص فيها قليلة تدل على أصل المصالح والمفاسد، وتركت الأمر للقضاة والعلماء والمفتين ولولاة الأمور، يقدرون المصالح حسب اختلاف العادات، اختلاف التقاليد، اختلاف الأعراف، نشوء ثقافة معينة. أحيانا بسبب نشوء الثقافة التي تنشأ في بعض المجتمعات غنى وفقرا، انشغالا وعدم انشغال، هذه الأمور كلها تؤثر على حالة الناس وعليه. فالقاضي أو المفتي يراعي في الحضانة مصلحة الطفل. مسألة تكريم الله تعالى الإنسان صغيرا كما ذكرنا، تكريم الله الإنسان كبيرا، الإنسان إذا كبر تحول إلى أب، تحول إلى عم، تحول إلى شيخ كبير، كل هؤلاء لهم حقوق. عندما تقرأ في الفقه الإسلامي تجد أن الله تعالى قد أعطاهم من الحقوق، وأن العلماء قد كتبوا في هذه الأبواب من الحقوق التي كفلها لهم الإسلام، حتى أن الإسلام كفل لهم حتى لو كانوا غير مسلمين. عمر بن الخطاب عندما وجد يهوديا يتكفف قال: ما أنصفناك، وجعل له من بيت المال، أسقط عنه الجزية بل أعطاه من بيت المال. والله تبارك وتعالى عندما جعل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جعل طبعا لهؤلاء الناس قسطا منها، لأنه هذا من التكريم للإنسان كبيرا. كذلك حيا، فالإنسان مكرم في جميع أحكامه، ولذلك صور كثيرة في صور التكريم، على رأسها أو من طهارة منيه إلى طهارة جسده. فالإنسان لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. حينما ابتعد أبو هريرة قال: كنت على جنابة، كنت نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا من أثر تكريم الله للإنسان. تأتي الحضانة، سواء سميناها حضانة في سن الصغر، هي حضانة باتفاق العلماء، لكن فيما بعد 7 سنوات هل هي كفالة، هل هي رعاية، هل هي أيا كانت التسمية، فهي من تكريم الله للإنسان. أما تكريمه مثلا ميتا، متمثل في غسله، في الإسراع في دفنه حتى لا يراه أهله،
2: في الصلاة عليه،
3: في الدعاء له، في الإسراع في دفنه حتى لا يرى أهله ما تغيره، فيؤدي ذلك إلى نفرتهم منه أو حزنهم الشديد عليه، كل هذه الأمور من تكريم الله للإنسان حيا وميتا، صغيرا وكبيرا.
2: جميل. دكتور، قبل أن نذهب إلى الفاصل بودي أن نتحدث عن الحضانة في حال الاجتماع والافتراق. في حال الاجتماع يبدو لي أنه لا يوجد مشاكل في
3: أبدا. الرجل والمرأة عندما يكونون في حال الوفاق وفي بيت الزوجية لا توجد مشاكل، مع ويسمى يعني قيامهم بالطفل يسمى حضانة، لكن الفقهاء لا يذكرونه لعدم وجود المشاكل، لعدم احتياجهما، عدم احتياج الأبوين إلى الأحكام، لأنهما ما داما في عش الزوجية هما يقومان ب يعني رعاية الطفل في أكله وشربه ومبيته ونومه ولباسه، الأب أيضا يخرج لكسب المعيشة، والمرأة تقوم في البيت بنفسها أو وتشرف يعني أيا كان الأمر، لا يحتاج، لكن هو يسمى أيضا حضانة. لما كانت المشاكل تنشأ في حال الافتراق هنا تهتم العلماء بأحكام الحضانة، لأن الحضانة هنا تدور بين حالين، ولا بد من القيام بمصلحة المحضون، إما التزاحم وإما التدافع، إما التزاحم وإما التدافع. الحالة الطبيعية أن يتزاحم الأبوان أو من يأتي بعدهما في الاستحقاق أن يتزاحموا في حضانة المولود، هذه الحالة الطبيعية السائدة، ويقل أن يتدافعوا حضانة المحضون. يعني الآن أكثر المشاكل لا يجد القاضي مشكلة أن يتدافعوها، وهذا يتنازل وهذا يتنازل، يجدون من يحضن، إما ممن يستحق في الدرجة الأولى أو من يأتي بعد ذلك في درجات الاستحقاق. أكثر ما تجري المشكلة فيما إذا تزاحموا، بمعنى كل واحد يريد أن يحضن، لذلك تبرز أحكام الحضانة في حال الافتراق وفي حال تزاحم الحضانة، بمعنى التزاحم هنا يقصد به بمعنى أن كل واحد من المستحقين يقول أنا أحق بحضانة المولود.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه النقاط المتعلقة بمحاسن الإسلام في الحضانة، والتي فيها من الأحكام ما يحفظ حق هذا الذي يستحق هذه الحضانة أيا كان، بناء على التعريف الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة والذي أقره الفقهاء. أيضا تحدثنا عن تكريم الإنسان صغيرا وكبيرا، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل حديثنا، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في الحضانة. ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، نتحدث عن الحضانة، تحدثنا عن الحضانة في حال الاجتماع وأحكامها أيضا في حال الافتراق. الحضانة بين الحق والواجب،
3: الحضانة العلماء يعني اختلفوا في الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون أو حق لله تعالى، وكذلك هل هي واجب على الحاضن أو ليست بواجب. اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال، منهم من قال هي حق للحاضن، بعضهم قال هي حق للمحضون، بعضهم قال هي حق هي حق لله عز وجل، وبعضهم جعلها حقا واجبا، يعني بعضهم جعلها حقا واجبا، قال هي حق فيما إذا تزاحموا هي حق، وتجب على الأول المستحقين فيما إذا تدافعوها، لأن المقصود تحقيق مصلحة الطفل، وإذا لم يقم المستحق الحضانة بتحقيق تلك المصلحة فيرغم عليها على أنها واجب عليه. لكن في حال التزاحم ووجود أكثر من شخص يريد أن يحضن ذلك الطفل لا مشكلة أن يكون حقا أو واجبا. لكن ما الفرق بين الحق والواجب؟ إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن من حقه أن يتنازل عنها لمن يستحقها بعده، إذا قلنا بأنها حق للمحضون ليس من حق الحاضن أن يتنازل، يعني بمعنى أنها واجب على الحاضن ليس من حقه أن يتنازل، وكذلك لا تجب له النفقة، لا تجب له النفقة، وإن كانت الأم تستحق النفقة في مقابل الخدمة لا في مقابل الحضانة، يعني في مقابل ما زاد عن الحضانة. إن قلنا بأنها حق لله تعالى لا يستطيع لا الحاضن أن يتنازل عنها، وهكذا يعني. ولذلك القول بأنها حق في حال

0: منها ويبتعد عنها ويرمي على الآخر احضن أنت، وهذا يقول احضن أنت،
1: تصبح واجبة.
0: حينها القاضي يجب عليه أن يحولها إلى واجب، ويرى من هو الأولى بالحضانة وتتحقق مصالح الحضانة من خلاله فيلزمه بها.
1: هذا أيضا من محاسن الإسلام دكتور، يعني الإسلام يعني تصلح أحكامه وأحواله لكل حال ولكل زمان ولكل مكان. يعني
0: صحيح.
1: الآن أنت ذكرت على سبيل المثال في الحضانة قد تكون واجبة في وقت، وقد تكون حقا للطفل في وقت، إذا تزاحم الأبوان مثلا على الحضانة تصبح حق لهذا الطفل، وإذا تدافعوا تصبح واجبا عليهم، يجبر القاضي من يراه ذا مصلحة للحضانة. هذا من محاسن الإسلام الكبرى، وهذا يندرج عفوا على يعني على كل الأحكام، على كل التشريعات، على كل هذه الأمور التي تحقق مصلحة الناس في حياتهم.
0: وهذا ما يشهد أن الإسلام حافظ على حقوق الطفل. الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يحصل مصالحه، ولكن الإسلام حفظ له ديانة أمام الله عز وجل، وحفظ له هذا الحق، وهو رعايته في مبيته، في نومه، في أكله، في شربه، في لباسه. وسبحان الله، يعني الطفل الذي لا يملك في نفسه شيئا ولا يملك أيضا، من ضمن هذه الأشياء يعني من المحاسن، أن الإسلام جعل النفقة على الأب. يعني حتى وإن قلنا مثلا الأم أحق ويجب عليها أن تحضن، مثلا لو قلنا الأب يجب عليه أن يقوم بالنفقة، فالأب الحقيقة يتحمل معظم المسؤولية فيما يتعلق بالحضانة، فهو في حال ما لم تكن عليه الحضانة هو يتحمل النفقة، وفي حال ما وجبت عليه الحضانة طبعا هو يتحمل الحضانة ويتحمل النفقة، لأنه لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه. وهذا من تكريم الله للإنسان، ومن الحقوق التي حفظها الله تبارك وتعالى للطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عدم العلم أيضا، لا تقدرون على شيء، لا، يعني الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يدافع عن حقوقه ولا أن يطالب بها، ولكن الإسلام أعطى من الأحكام ما به تحفظ حقوق هذا الطفل. وهذه من محاسن الإسلام العظيمة. نعم.
1: جميل. دكتور، قيام الحضانة على مراعاة مصلحة الطفل من غير إغفال الأدلة العقلية والنقلية.
0: نحن
1: أدلة ماذا؟
0: أدلة الحضانة، نحن نعرف أن أدلة الحضانة قليلة، ويعني مثلا قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وحديث لما اختصم رجل مع امرأته في الحضانة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وكذلك حديث لما يعني اختصم علي وزيد بن ثابت وجعفر في حضانة يعني قريبة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم، حكم به للخالة. هذه نصوص قليلة جدا أيضا، لكن ذاك في يتعلق بالتخيير ولا يتعلق بالحضانة، عندما اختصم رجل مع زوجته في الحضانة فمالت إلى أمها وكانت لم تسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال: اللهم اهديها، فمالت إلى أبيها. فالنصوص قليلة فيما يتعلق بالحضانة، وأكثر الأدلة، لأن الدليل أعم من أن يكون نقليا، الدليل يشمل الدليل العقلي ويشمل الدليل
1: النقلي.
0: النقلي. وهذا أيضا من محاسن الإسلام، قلة النصوص في الحضانة من محاسن الإسلام.
1: لماذا؟
0: لأن الإسلام يعني أوكل الحضانة للمصلحة، تحقيق المصلحة. عندما تكون هناك نصوص ملزمة، أنت تعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف النصوص الشرعية، لو كانت هناك نصوص محددة ملزمة لما استطاع الإنسان أن يخرج عن النصوص. الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى النصوص التي وردت، انظر كيف يعني عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل لها يعني أفضلية في الحق. ومفهوم المخالفة أن للأبي حقا، فلم يجعل، ولذلك بعض العلماء يكادون يقولون لم يرد نص على إلزام شخص

0: معين بذلك. هو فعلا يعني جعل لها الأحقية، للأم الأحقية، وما ألزمها بذلك، ما ألزمها بالحضانة. ولذلك
1: والله هذه نقطة مهمة دكتور.
0: أيوة، وذلك العلماء يقولون حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من العلماء، تقرأ في الكتب تجد أنهم يقولون يجوز تقديم من حقه التأخير،
1: أيه.
0: وتأخير من حقه التقديم،
1: بدون إلزام.
0: لا، مع أن الحديث يقول أنت أحق به، لكن أنا إذا وجدت أن المرأة ليست كفأة ولا تقوى على، إما لعدم صلاحية أو إهمال أو عدم قدرة أو انشغال بأي وظيفة، أو يعني الآن نشأت عندنا صور كثيرة جدا يمكن أن نقول بأنه ممكن تؤدي إلى عدم استحقاق مثلا المرأة، مع أن حقها التقديم. وقد تكون المرأة هي المقدمة على الأب، مع أن حقه يأتي بعد ذلك، مع أن حقه يأتي إيه؟ بعد ذلك. ويقولون الأمر يقوم على المصلحة، ولذلك يجوز للقاضي من خلال النظر ومن خلال معرفة الحال ومن خلال معرفة حال الأب وحال الأم أن يقدم من حقه التأخير وأن يؤخر من حقه
1: بناء
0: التقديم
1: على المصلحة.
0: بناء على مراعاة المصلحة، وليس في هذا إغفال الأدلة،
1: أها
0: ليس في
1: جميل.
0: هذا إغفال الأدلة، لأن الأدلة أشارت إلى تحقيق المصلحة. عندما قال بالنسبة للمرأة، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، لأن المرأة تقوم بالحضانة بنفسها، وتتحقق المصلحة مع الطفل من خلال أمه،
1: تتحقق الغاية من الحضانة.
0: أي من الحضانة. لكن هب أن يعني قال ليس اليتيم من مات أبواه فخلفاه في الحياة ذليلة، إن اليتيم من تجد له أما تخلت أو أبا مشغولا. فأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع
1: معاً.
0: الأم، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب فتنتقل إلى من بعده. أي، ولذلك العلماء حتى لما تختلفوا فيما يتعلق بجهة الأبوة والأمومة كما سنذكر إن شاء الله، اختلفوا من حيث تحقيق المصلحة، من حيث تحقيق المصلحة، وسيتضح الأمر إن شاء الله تعالى.
1: جميل دكتور والله حقيقة، يعني من خلال ما طرحتم في هذه الحلقة، أن يعني الإسلام يحرص على المصلحة أيا كانت، أيا كانت هذه المصلحة، تجد أن الإسلام يوجه نحو المصلحة بعيدا عن مثلا بعيدا عن إغفال جانب على جانب معين. فمثلا فيما ذكرتم في موضوع الحضانة، يؤخر من حقه التقديم ويقدم من حقه التأخير بناء على المصلحة. متى ما وجدت المصلحة تجد أن رحى التشريع الإسلامي يدور مع هذه المصلحة.
0: وهذا أمر عظيم، هذا مبدأ عام، يقولون الإسلام جاء لجلب المصلحة أو تكميلها، ودرء المفسدة أو تقليلها. ولذلك هذا في المبدأ العام. وأما في الحضانة فهي قائمة على المصلحة، ولذلك إذا رأى القاضي في حال، لو حتى لو حكم، يجوز له أن يعدل عن ذلك، بل حكمه يقوم على تحقيق المصلحة. فإذا تغيرت المصلحة جاز له أن يعيد النظر في الحكم وأن يحكم بما تتحقق به مصلحة المحضون، لأن الأمر الآن الأب والأم هم يعني هم منفذو، يعني هم شغالين عند يعني إذا صح التعبير، هم شغالين لتحقيق، ما نقول عند الطفل، ولكن
1: مصلحة،
0: نقول لتحقيق مصلحة
1: أي
0: المحضون.
1: لتحقيق مصلحة الطفل.
0: فهم ملزمون بتحقيق مصلحة المحضون، والذي يقدر ذلك هو القاضي أو المفتي، إن كان الأمر لم يحصل إلى درجة التزاحم الشديدة يحتاج إلى قوة القضاء وإلزامية القضاء، المفتي يراعي ذلك. فإذا احتجنا إلى إلزامية القضاء وإلى قوة القضاء، القاضي يلاحظ ذلك، ويغير من الحكم ويغير من الأمر متابعة لمصلحة المحضون. حتى عندما ينتقل المحضون إلى مرحلة التخيير، العلماء يقولون قالوا لو خيرناه فاختار أباه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أمه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أباه، قالوا يجاب إلى ذلك،
1: الله
0: يجاب إلى ذلك. طيب لو أنه أراد أن يجلس عند أمه في الصيف ويجلس عند أبيه في الشتاء أو في الخريف أو في فصل دون فصل، قالوا يجاب إلى ذلك. قالوا لأن الحضانة راجعة إلى شهوة الطفل وإلى ارتياحه، وأحيانا الطفل قد يحصل عنده الأمر ألا يقطع أحد الأبوين، فيختار مرة الأب ويختار مرة الأم، قالوا يجاب إلى ذلك كلما اختار.
1: جميل.
0: وإذا فالأمر يقوم على هذا طبعا في مرحلة الاختيار، وهي ما زالت في مرحلة حضانة. يعني بعد متى تبدأ مرحلة الاختيار أو التخيير؟ من 7 سنوات أو 8 سنوات. أما قبل ذلك عندما لا يكون له اختيار وليس له إدراك معين وليس له تمييز، فإن القاضي يراعي المصلحة. قد تكون المصلحة مع الأبي وقد تكون مع الأم، وإن كانت الأم مقدمة في حال التزاحم وفي حال صلاحية الأم، لأن الأم تباشر الحضانة بنفسها والأب يباشر الحضانة بغيره، فلذلك قدمت عليه.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، لعلنا نكمل حديثنا هذا في حلقة قادمة بمشيئة
0: بإذن
1: الله
0: الله
1: تعالى.
0: بإذن الله.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا يا دكتور.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى.
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. أيها الفضلاء، ليس القلب حجرا كي لا ينكسر، وليس حديدا كي لا يتألم. إنه قلب بشري ضعيف، يتمزق مع كل خيبة، وينحني مع كل فقد، ويتعب من طول الحمل وكثرة الأنات الصامتة. نمضي في هذه الحياة ونحمل في صدورنا أحزانا لا ترى النور، نخفيها خلف مظاهر القوة، ونغلفها بالضحك، ونقنع أنفسنا أننا بخير، ونحن في الحقيقة نبحث عن لحظة سلوى، عن شيء يربت على القلب ويقول لنا في لطف: لست وحيدا. وهنا يأتي القرآن كنور ينساب إلى مواضع الألم، وكرحمة تنزل السكينة على قلب أثقلته الدنيا حتى كاد يسقط تعبا. القرآن لا يخاطب قلبك وهو في أفضل أحواله فقط، بل يأتيه وهو متعب ومثقل بالآلام، يأتيه في لحظة الانكسار، يحتويه بآيات تشبه الماء البارد على قلب ملتهب. مع القرآن تتغير لغة القلب، فبعد أن كان يتحدث بلغة الخوف يتعلم لغة الثقة. مع القرآن يصغر الحزن، لا لأنه لم يعد موجودا، بل لأن القلب أصبح أكبر من أن يغرق فيه. فإذا أثقلتك الدنيا وضاقت بك الأسباب وتعب القلب من كثرة ما احتمل، فلا تبحث طويلا عن سلوى بعيدة، فالسلوى قريبة منك. افتح القرآن، افتحه وأنت تعلم أن كل آية فيه تعرف طريقها إلى قلبك.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا، واذكروا حين أخذنا ميثاقكم في التوراة، وقلنا في هذا الميثاق لا تسفكون دماءكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. في هذا الميثاق كذلك لا يجوز لكم أن يخرج بعضكم مع بعضا من داره. ثم أقررتم، قبلتم ذلك الميثاق، وأنتم تشهدون، أنتم تشهدون على أنفسكم بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى معاتبا لليهود: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، خالفتم الميثاق السابق. كانت بنو قريظة حلفاء للأوس، وبنو النضير كانت بنو النضير حلفاء الخزرج. فكان بنو قريظة يقاتلون مع الأوس ضد بني النضير الذين هم مع الخزرج. بنو قريظة مع الأوس، وبنو النضير مع الخزرج. فكان بعضهم يقاتل بعضا، وهم يهود كلهم. ومع ذلك كان إذا أسر الرجل منهم، سواء من بني قريظة أو من بني النضير، يجمعوا له المال لأجل أن يفدوه، يكون أسيرا فلا بد من مقابل الفداء. فكان بنو النضير وبنو قريظة يجمعون كلهم لأجل الفداء. فتعيرهم العرب فتقول: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ فيقولون: أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتلهم. فتقول العرب: فلما تقتلونهم؟ فيقولون: نستحي أن يستذل حلفاؤنا. فعيرهم الله سبحانه وتعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون أنفسكم من دياركم، تظاهرون، يعني تتعاونون عليهم بالإثم والعدوان، تتعاونون مع حلفائكم على أنفسكم، على اليهود، عليهم بالإثم بمعاصي وعدوان كله ظلم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، إذا وقع أسير تفدوهم كلهم، أنتم كلكم اليهود يفدونهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، في الأصل الإخراج محرم فكيف بالقتل؟ فيقول الله سبحانه وتعالى معاتبا لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب، تؤمنون بالفداء وتعملون بالفداء، وتكفرون ببعض بترك القتل وترك الإخراج والمظاهرة، كفرتم به، فما جزاء من يفعل منكم فمن يفعل ذلك منكم إلا خزي هوان وذل في الحياة الدنيا. وقد أخزاهم الله سبحانه وتعالى بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب في جهنم، وما الله بغافل عما يعملون، إنما يؤخرهم في الدنيا لأجل يعني أجالهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا، هؤلاء الذين فعلوا اليهود اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا هم ينصرون، ينصرون أي يمنعون، لا أحد يمنع عنهم العذاب. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة، وقفينا من بعده بالرسل، يعني قفينا بمعنى أتبعناهم رسولا بعد رسول، وآتينا عيسى ابن مريم البينات يعني المعجزات مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، وأيدناه يعني قويناه بروح القدس وهو جبريل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى بما لا تحب أنفسكم تكبرتم عن اتباع هذا الرسول، جاء هذا الرسول من العرب، فهذا الرسول لم يأتي بما لا تهوى أنفسكم، فريقا كذبتم، فريقا من الأنبياء كذبتم فيما سبق مثل عيسى، وفريقا تقتلون، فريقا كذلك من الأنبياء قتلتموه مثل زكريا ويحيى. الله سبحانه وتعالى يقول: وأيدناه بروح القدس. الروح في القرآن لها معاني، المعنى الأول الروح بمعنى الرحمة، ولا تيأسوا من روح الله. المعنى الثاني للروح جبريل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا نزل به الروح الأمين، والآية التي أمامنا بروح القدس. المعنى الثالث الروح بمعنى الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح يعني بالوحي. المعنى الرابع الروح بمعنى عيسى عليه السلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يعني عيسى. المعنى الخامس الروح الذي يعني يحيا به الإنسان والبدن، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. النبي صلى الله عليه وسلم كلما يعني دعا يهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، وقالوا اليهود للنبي من باب الاستهزاء: قلوبنا غلف، يعني مغطات، ما تعي ما تقول. قال الله سبحانه وتعالى: بل لعنهم الله، يعني أبعدهم الله سبحانه وتعالى من رحمته وخذلهم عن قبول الحق، بل لعنهم الله بكفرهم، لأنهم لم يقبلوا الحق ولخلل في قلوبهم، فقليلا ما يؤمنون، إيمانهم قليل جدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله أي القرآن مصدق لما معهم، يعني التوراة، القرآن يصدق ما معهم، الذي معهم هو التوراة، وكانوا من قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن، وكانوا من قبل يستفتحون، يطلبون النصر على الذين كفروا يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان، يستفتحون يعني يستنصرونه. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا، بئس كلمة تستوفي جميع أنواع الذنب. بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني هم اشتروا يعني باعوا أنفسهم بقليل من الدنيا. باع نفسه لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، أن يكفروا بما أنزل الله يعني من القرآن بغيا يعني حسدا، أن ينزل الله من فضله يعني المراد، أن ينزل الله من فضله المراد الوحي على من يشاء لأجل الرسالة، على من يشاء من عباده. إذن حسدوا الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. فباءوا يعني رجعوا، فباءوا بغضب من الله بسبب كفرهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، على غضب استحقوه من قبل بسبب تضييع التوراة وبسبب كفرهم بعيسى. وللكافرين عذاب مهين، أي عذاب إهانة. والإنزال في القرآن له معاني. المعنى الأول أنزل بمعنى قال، كما قال الله سبحانه وتعالى قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قال سأنزل مثل ما أنزل، أنزل يعني سأقول مثل ما قال الله. إذن الإنزال أحياناً يأتي بمعنى القول، أحياناً يأتي بمعنى الخلق. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يعني خلق، وأنزلنا الحديد يعني خلقنا الحديد. المعنى الثالث الإنزال بمعنى البسط، قال تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يبسط بقدر ما يشاء. المعنى الرابع الإنزال المعروف، وهذا هو الأصل في القرآن، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، والآية التي أمامنا بمعناه المعروف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن، آمنوا بما أنزل الله أي القرآن، الخطاب لليهود الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة، رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ويكفرون بما وراءه، يكفرون بما وراءه يعني يكفرون بما وراء التوراة، الذي وراء التوراة الذي بعد التوراة هو القرآن، وهو منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ويكفرون بما وراءه، وهذا الذي وراءه وهو القرآن وهو الحق من عند الله سبحانه وتعالى مصدقا لما معهم، الذي معهم في التوراة القرآن يصدق ما معهم من التوراة. قل فلما تقتلون أنبياء الله، فلما تقتلون، الخطاب الآن لليهود الذين يعيشون مع النبي، معنى فلما تقتلون يعني فلما قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بالتوراة كما تدعون قد نهيتم في التوراة عن قتلهم فلما قتلتموهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني بالبينات يعني التوراة والألواح التي فيها الحلال والحرام، ثم اتخذتم العجل إلها من بعده، يعني من بعد ذهاب موسى إلى الميقات لأجل أن يأخذ كلام الله سبحانه وتعالى. وأنتم ظالمون، أنتم ظالمون باتخاذكم العجل. وإذ أخذنا ميثاقكم، واذكروا حين أخذنا ميثاقكم أخذناه على أن تعملوا بما في التوراة، ورفعنا فوقكم الطور، الطور الجبل رفعه الله سبحانه وتعالى فوق رؤوسهم لأجل أن يقبلوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى. رفعنا فوقكم الطور وقلنا خذوا ما آتيناكم، يعني خذوا ما آتيناكم، يعني قلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بجد واجتهاد، واسمعوا، اسمعوا ما تؤمرون به، سمع قبول. قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. قالوا، كانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا نظروا إلى التوراة قالوا سمعنا وعصينا. يقول الله سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، يعني خالط حب العجل قلوبهم. الآن الله سبحانه وتعالى يقول وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. وقال تعالى بل مكر الليل والنهار، الليل والنهار لا يمكر، الليل لا يمكر والنهار لا يمكر، المراد المكر الذي في الليل والنهار. قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس كلمة ذم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أنتم تدعون أنكم تؤمنون بالتوراة ومع ذلك عبدتم العجل إن كنتم مؤمنين. إن هنا بمعنى ما، ما كنتم مؤمنين، لم تكونوا مؤمنين حقا بالتوراة، فالواجب عليكم أن ترجعوا إلى هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد، وتكفروا ما فعلتم مع هذا الكتاب، مع كتابكم وهو التوراة، تكفروا ما فعلتم بأن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد، ولا زال الحديث عن اليهود، إن كانت لكم الدار الآخرة، يعني الجنة، عند الله خالصة، يعني خاصة لكم من دون الناس، فتمنوا الموت، إذا زعمتم هذا الزعم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت الآخرة له يؤثر عليها الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوا الموت بسبب بما قدمت أيديهم، قدمت أيديهم قتل الأنبياء، تكذيب الأنبياء، تبديل التوراة، وكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله عليم بالظالمين، أي الكافرين، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليهم في الآخرة. إذن الدليل على علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أنهم ما تمنوا الموت، وأكبر الدليل على صدقه أنه أخبر أنهم لا يتمنونه، ولن يتمنوه، ما تمناه أحد منهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس، لتجدن هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة، أي حياة، أي حياة يريدون أن يحيوها، حياة كريمة، حياة إهانة، على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأشد حرصا من الذين أشركوا. فالذين أشركوا ينكرون البعث، فلا إشكال أن الذي ينكر البعث يحب الدنيا لأنه ينكر البعث، أما أنتم تدعون أن الآخرة لكم ثم تحرصون على أي حياة كانت. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يود يعني يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة، هذه حد طويل جدا. وما هو بمزحزحه، وما هو يعني ما أحدهم هؤلاء بمزحزحه من العذاب، يعني الواحد من اليهود لن يزحزح، يعني لن يبعد من العذاب كونه أن يعمر. تعميره لا ينفعه بأن يزحزحه من العذاب، والله بصير بما يعملون، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه. والله بصير، إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل من كان، لما سأل أحد اليهود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يأتي بالوحي، من الذي يأتيك بالوحي من الملائكة؟ فقال: جبريل. فقال: هو عدونا يأتينا بالعذاب، يعني هو المسؤول عن الحرب، ولو كان ميكائيل لآمنا، لأنه يأتي بالخصب والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله، يعني نزل القرآن على قلبك بإذن الله، يعني بأمر من عند الله سبحانه وتعالى، مصدقا لما بين يديه، يعني بين يديه أي قبله من الكتب، وهدى من الضلال، وبشرى، بشرى بالجنة للمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهنا قراءة ميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. الذي يكون عدوا لواحد من الملائكة فالله سبحانه وتعالى يكون عدوا له، يكون عدوا لله، ويكون عدوا لجميع الملائكة ولجميع الرسل. فإن الله عدو للكافرين، ثم يعني هذا من باب التهديد لهم: يا محمد، لقد أنزلنا إليك آيات بينات. القرآن آيات بينات يعني واضحات، هذا رد على كلام اليهود. وما يكفر بها، بهذه الآيات الواضحات، إلا الفاسقون. فالذي يكفر، الفاسق يعني الكافر الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يعاتب الله سبحانه وتعالى اليهود فقال: أو كلما عاهدوا عهدا، عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو عاهدوا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق منهم. نبذه يعني خالف العهد، نبذ طرح هذا العهد، فريق منهم نقضوا هذا العهد، مثل ما فعل بنو النضير وغيرهم من اليهود، بل أكثرهم لا يؤمنون، بسبب أنهم ليسوا على الإيمان الحقيقي فهم ينبذون العهود. ولما جاءهم رسول من عند الله، وهم محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، لما معهم في التوراة، مصدق، الذي جاء به هو نفسه الموجود في التوراة، وموجود في التوراة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. من الذي نبذ؟ الذي أعطاه الله الكتاب. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوا كتاب الله وهو التوراة وراء ظهورهم، فلم يعملوا بالتوراة. لماذا؟ لأن التوراة فيها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون أن في التوراة أنه نبي حق، وأنه هذا القرآن كتاب من عند الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: كتاب الله وراء ظهورهم. وراء لها معاني في القرآن، أحيانا وراء بمعنى خلف، وهذا هو الأصل. فنبذوه وراء ظهورهم واتخذتموه وراءكم ظهريا، هذا هو الأصل. المعنى الثاني لوراء بمعنى الدنيا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى الدنيا التمسوا نورا. المعنى الثالث أمام، وراء بمعنى أمام، وكان وراءهم ملك، وقال تعالى من ورائه جهنم، يعني أمامه. المعنى الرابع وراء بمعنى غير سوى، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل لكم غير ذلك الذي ذكر. فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك. أحيانا تأتي المعنى الخامس تأتي بمعنى بعد، ويكفرون بما وراء

تعالى تنقص لله سبحانه وتعالى أو لأنبيائه فهنا نردها، أو كلام في الملائكة فهذا نرده، أما القصص التي ليس فيها شيء من ذلك فلا بأس أن نذكرها كما فعل غير واحد من الصحابة والتابعين. إذن كان هذا السحر دفنته تحت كرسي سليمان لما زال ملكه، في قصة معروفة في سورة صاد، لما نزع ملكه فكانت تسترق السمع الشياطين، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانوا يستمعون يسترقون السمع، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدد فتوقف استراق السمع. إذن كان الشياطين يسترقون السمع فيأخذون شيئا، يأخذون حقا ويزيدون عليه من الباطل. إذن دفنوا هذا السحر، يسترقون السمع ثم يلقونه على السحرة والكهنة فيدفنون هذا السحر، ثم انتشر أن الجن تعلم الغيب. فبعد ذلك لما عاد ملكه سليمان، لما عاد ملكه إليه أخذ هذه الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين الناس على هذه الكتب فوجدوا فيها السحر، وجدوا فيها السحر، فقالوا ملكنا سليمان بهذه الكتب فنحن كذلك سنملك مثل ما ملك سليمان، مثل ما ملك سليمان. إذن اليهود كانوا يعتقدون أن سليمان ليس نبيا وإنما هو ما هو إلا ساحر، وهذا باطل، وسليمان عليه السلام من الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان، يعني ما كفر يعني لم يتعاطى السحر، لأن السحر فيه كفر واستعانة بالجن والشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هم الذين استعملوا السحر، يعلمون الناس السحر، يعني كفروا بسبب أنهم يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر هؤلاء الشياطين. وما أنزل على الملكين، يعني ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين، قالوا هؤلاء ملائكة أنزله الله سبحانه وتعالى بالأرض، اسم الأول هاروت واسم الاسم الثاني ماروت، وكانوا ببابل في العراق، وكانوا ببابل في العراق، قالوا أنزله الله سبحانه وتعالى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للناس. وهنا قراءة أخرى الملكين، فيكون هاروت وماروت ملك، الأول هاروت ملك والثاني ماروت ملك، وما أنزل على الملكين. وقالوا أن وما أنزل وما بمعنى لم، يعني ولم ينزل على الملكين، يعني هذا السحر لم ينزل أصلا على الملكين الموجودين في بابل، اسم الملك الأول هاروت واسم الملك الثاني ماروت، لكن القراءة الأولى أصح، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهؤلاء الملائكة الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء كانوا يقولون وما يعلمان من أحد حتى يقول له، من باب النصح، إنما نحن فتنة، ابتلاء من الله للناس ليمتحنهم هل يتعلمون الكفر أو يتركون الكفر ويبقون على الإيمان، فلا تكفر، لا تكفر بتعلم، ابتعد عن تعلمه وتعليمه، فيتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بأن يبغض كلا، يعني كل واحد يبغضه إلى الآخر. إذن هذا أقصى ما يفعله
الساحر. وما هم هؤلاء السحرة بضارين به، يعني بالسحر، من أحد إلا بإذن الله، بأمر من الله سبحانه وتعالى، ويتعلمون ما

اشتراه يعني الذي اشتراه يعني استبدله، جعله بدل كتاب الله سبحانه وتعالى، بدأ يتعلم السحر بدل كتاب الله سبحانه وتعالى، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب، خلاق يعني نصيب، ليس له نصيب في الجنة. ولبئس ما شروا به أنفسهم، لبئس ما باع به نفسه، باع نفسه بحظ من الدنيا وترك حظه في الآخرة. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب في الآخرة ما تعلموا هذا السحر. ولو أنهم اليهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالقرآن، واتقوا عقاب الله بترك المعاصي وبترك السحر، لو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا من عند الله سبحانه وتعالى، واتقوا لمثوبة من عند الله خير مما اشتروا به أنفسهم من السحر والكفر. لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروا السحر على ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إذن سليمان عليه السلام هو ابن داود، وبينه يعني يرجع نسبه إلى يهوذا، ويهوذا هو ابن إسحاق، وإسحاق ابن يعقوب. إذن يرجع إلى إبراهيم عليه السلام. إسحاق له ابن اسمه يهوذا، وله ابن آخر اسمه يعقوب الذي يسمى إسرائيل. إذن سليمان ابن داود يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق ابن إبراهيم. إسحاق له أكثر من ابن، الابن الأول يهوذا والابن الثاني يعقوب، تكلمنا عنه فيما سبق، يعقوب الذي يسمى إسرائيل. موسى يرجع إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أما سليمان فيرجع إلى يهوذا ابن إسحاق ابن إبراهيم ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا. كلمة راعنا يعني من المراعاة، ليس فيها شيء، لكن نهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة لأنها في لغة اليهود من الرعونة، يعني سب وشتم، ففرح اليهود بذلك، فبدأ اليهود يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم براعنا، يقصدون من الرعونة، لأن في لغتهم راعنا يعني من الرعونة. فنهي المؤمنون عنها، لا تقولوا راعنا، دعوا كلمة راعنا، لكن قولوا انظرنا، يعني انظر إلينا، واسمعوا ما تؤمرون به، يعني نقف، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انتهى الكلام. ثم الله يقول: واسمعوا، يعني أيها المؤمنون اسمعوا لكلام الله سبحانه وتعالى، سماع قبول. وللكافرين عذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة، وهو عذاب جهنم. بالنسبة للآية السابقة لا تقولوا راعنا، إذا لم يوجد أحد يستعمل هذه الكلمة استعمال سيء لا بأس بها، لكن إن وجد استعمال سيء فتترك ويلحق بها أي كلمة تحمل هذا المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا، اليهود وغيرهم، ولا المشركين، مشركي العرب، أن ينزل عليكم من خير. ما يريدون أن ينزل عليكم من خير، يعني لا يريدون نزول الوحي عليكم من ربكم، هذا كله أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هذا كله حسد من عند أنفسهم. والله يختص برحمته، يعني بنبوته، من يشاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية، النسخ أن الله سبحانه وتعالى يأتي بحكم

0: حكما معينا ثم يزيله أو يغيره، مثل القبلة، كان الله سبحانه وتعالى أمر باستقبال بيت المقدس ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى باستقبال الكعبة، فهذا يعتبر نسخ تبديل الحكم. الله سبحانه وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لما طعن الكفار في النسخ وقالوا، اليهود يقولون إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، الله سبحانه وتعالى يرد عليهم فيقول: ما ننسخ من آية، يعني نسخ الحكم أو نسخ الآية كلها، ما ننسخ من آية يعني نبدل الحكم أو ننسها. ننسها يعني النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، نسيهم يعني تركهم، أو ننسها يعني لا ننزلها إليك يا محمد. وهنا قراءة: ما ننسخ من آية أو ننسأها، ومن النسيئة، والنسيئة التأخير، والمعنى واحد، يؤخرها الله سبحانه وتعالى بحيث أنه لا ينزل هذه الآية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي بخير منها، بخير من الآية التي ترك إنزالها، ترك إنزالها بخير منها يعني أكثر أجر وأسهل للعباد، أو مثلها في الأجر والتكليف. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ومن قدرته النسخ والتبديل، وهذا النسخ والتبديل يدل على كمال علم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يجعل حكما معينا في وقت معين ثم يزيله، هذا يدل على كمال علم الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن أن الذي ينسخ ما يشاء ويترك ما يشاء هو الذي له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه، لا يأتي أحد فيقول لما فعل الله سبحانه وتعالى هذا، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لا ولي يحفظكم من عذاب الله ولا نصير يمنعكم من عذاب الله إن أتاكم عذاب الله وخالفتم أوامر الله سبحانه وتعالى. أم تريدون، بل تريدون أيها، يعني يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل مكة، هل تريدون أن تسألوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، كما سأله قومه، كما سأل قوم موسى، سألوا موسى من قبل، لما قالوا أرنا الله جهرة، هل أنتم تريدون أن تسألوا وتكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال كما فعل قوم موسى فيصيبكم ما أصاب قوم موسى؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يأخذ الكفر ويترك الإيمان، يترك النظر بآيات الله سبحانه وتعالى، فقد ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق المستقيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب، تمنى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن بعد إيمانكم بالقرآن كفارا فترجعوا كفارا. وهذا التمني حسدا من عند أنفسهم، هذا الحسد من عند أنفسهم الخبيثة، من بعد ما تبين لهم الحق. اليهود تبين لهم الحق في التوراة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعفوا اتركوهم واصفحوا أعرضوا عنهم وتجاوزوهم حتى يأتي الله بأمره. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بقتالهم أو أمر من الأمور التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها، إن الله على كل شيء قدير، فقدرته شاملة لكل شيء. ثم أمر الله سبحانه وتعالى، أمرنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة بفروضها وأركانها، وآتوا الزكاة الحقوق الواجبة في أموالنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير، زيادة في الطاعة في الصلاة، زيادة في طاعة في الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير أو صلة رحم تجدوه، يعني تجدوا ثوابه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على كل أعمالكم. ومن صفات الله سبحانه وتعالى أنه بصير، بصر يليق بجلاله وعظمته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان من اليهود، والنصارى يقولون لا يدخل الجنة إلا النصارى. إذن هذه الجملة مختصرة وهذا معناها. يهود المدينة يقولون لا يدخل الجنة إلا اليهود، ونصارى نجران يقولون لا يدخل الجنة إلا النصارى. تلك، يعني هذه المقولة، أمانيهم، هذه شهوات باطلة. قل لهم، قل هاتوا برهانكم، يعني حجتكم على ذلك، إن كنتم صادقين في أن ما لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. بلى هذا رد عليهم، وشرحنا كلمة بلى، إذن ليس الأمر كما تقولون. بلى من أسلم، لكن الأمر أن من أسلم وجهه لله، أسلم يعني إنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، وجهه خص الوجه لأن الوجه هو أشرف الأعضاء، فإذا انقاد الوجه فغيره أولى، وهو محسن يعني موحد لله سبحانه وتعالى، فله أجره عند ربه، يعني ثواب عمله في الآخرة يجده في الجنات. ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة إذا مات، ولا هم يحزنون، إذا دخلوا الجنة ورأوا النعيم لا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. والأجر فله أجره، الأجر في القرآن على معاني. المعنى الأول الأجر المهر، قال تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف، واللاتي آتيت أجورهن، يعني المهر. المعنى الثاني الأجر بمعنى نفقة الرضاع، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني نفقة الرضاع. المعنى الثالث للأجر بمعنى الجعل والمقابل، فقل ما سألتكم من أجر فهو لكم. والمعنى الرابع الثواب على الطاعة، وهذا هو الأكثر، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآية التي أمامنا الثواب، بمعنى الثواب على الطاعة. المعنى الخامس الثناء الحسن، الأجر بمعنى الثناء الحسن، وآتيناه أجره في الدنيا، يعني آتيناه ثناء حسنا. المعنى السادس الأجر بمعنى الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اليهود تقول أن معتقدات النصارى ليست بشيء، إنما هي باطلة، وكفروا بعيسى. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، النصارى تقول معتقدات اليهود كلها باطلة وكفروا بموسى، وهم يعني الفريقان اليهود والنصارى يتلون الكتاب المنزل عليهم، يتلون الكتاب، ففي كتاب اليهود تصديق عيسى، وفي كتاب النصارى تصديق موسى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك كما قال هؤلاء اليهود والنصارى، كذلك قال الذين لا يعلمون، وهم المشركون من العرب، مثل قولهم. فهم قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء، فالله يحكم بينهم، يقضي بينهم يوم القيامة بعد البعث فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة ويدخل المبطل النار. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح والعبادة، وسعى في خرابها بالهدم والتعطيل. فكل من منع مساجد الله عن الصلاة يدخل في هذه الآية، هو أعظم الظلم. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، فيدخل فيه كل من منع المسجد. فالروم خربوا بيت المقدس، والمشركون صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديبية عن البيت، فهذا كله يدخل في وعيد الله سبحانه وتعالى. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، هذا خبر يخبر الله سبحانه وتعالى، لكنه بمعنى الأمر، يعني أخيفوهم بالجهاد، لا يدخلها أحد آمنا إلا خائفين، لا يدخلونها لا يدخلها آمن، إنما يدخل وهو خائف جزاء ما فعل. لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب. الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في ليلة مظلمة، فلم يعرفوا القبلة، فجعل كل واحد منهم مسجدا بين يديه وصلى. فلما أصبحوا إذا هم على غير القبلة، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ولله المشرق والمغرب. يعني من صلى إلى جهة وهو لا يدري أين القبلة فصلاته صحيحة. ولله المشرق والمغرب، يعني الأرض كلها لله سبحانه وتعالى. فأينما تولوا، تولوا وجوهكم في الصلاة، فثم وجه الله، هناك قبلته التي يرضاها. إن الله واسع، فضله يسع كل شيء، عليم بتدبير، عليم بتدبير خلقه. وقالوا، هذا تشمل طوائف، الأولى اليهود إذ جعلوا عزيرا ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، ومن زعم أن الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الله ولدا. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: سبحانه، تنزيها له عن اتخاذ الولد، بل له ما في السماوات والأرض، بل له ما في السماوات وما في الأرض. لله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض ملكا، ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا، ولله ما في السماوات وما في الأرض عبيدا. إذن الله يملك ما في السماوات والأرض، وخلق ما في السماوات والأرض، وكل ما في السماوات والأرض معبود لله سبحانه وتعالى. ثم أكد هذا المعنى فقال: كل له قانتون. كل له قانتون. القنوت في القرآن له معاني. القنوت المعنى الأول، القنوت بمعنى السكوت، وقوموا لله قانتين أي ساكتين. المعنى الثاني للقنوت، القنوت بمعنى الصلاة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. المعنى الثالث بمعنى الطاعة، قال الله سبحانه وتعالى: والقانتين والقانتات، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني مطيعا. المعنى الرابع القنوت بمعنى الانقياد، الاستسلام لله، استسلام يعني طاعة كونية، لا أحد يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى، من حيث الموت والمرض والصحة والغنى. قال الله سبحانه وتعالى: كل له قانتون، يعني مطيعون طاعة كونية. ما هي الطاعة الكونية؟ أن الناس والمخلوقات كلها بيد الله سبحانه وتعالى، من حيث الموت والحياة والغنى والفقر والمرض ونحو ذلك. أما الطاعة الشرعية فهذه مرت، والقانتين والقانتات هذه طاعة وقنوت شرعي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، بديع يعني موجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، لم يخلق السماوات والأرض لأنه شاهد سماوات وأرض ثم خلق مثلها. وإذا قضى أمراً، إذا أراد إيجاد أمر، فإنما يقول له كن فيكون. فالذي من صفاته هذه الأمور لا يحتاج إلى الولد، والذي من صفاته هذه الأمور منزه عن اتخاذ الولد. وقال الذين لا يعلمون، وهم كفار مكة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا، يعني هلا، لولا يكلمنا الله يقول لنا الله بأنك أنت رسول الله، أو تأتينا آية مما ذكرناه تدل على صدقك، كذلك قال الذين من قبلهم، يعني كما قال هؤلاء، قال كذلك الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية، قالوا لأنبيائهم مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات. تشابهت قلوبهم في الكفر، تشابهت قلوبهم في العناد، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فالموقن يعلم أن هذه آيات من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى اقتراح آية. إنا أرسلناك يا محمد بالحق، يعني بالهدى، أرسلناك بالهدى بشيرا، الذي يجيبك بشره بالجنة، ونذيرا، الذي لم يجب أنذره بالنار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، عن أصحاب النار وهم الكفار لا تسأل يا محمد لماذا لم يؤمنوا، إنما عليك فقط البلاغ. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. قال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. المبرور قيل هو الذي لا يقع فيه معصية. وقد جاء من حديث جابر مرفوعا: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، وعند بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السلام. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الرفث روي عن ابن عباس أنه قال: الرفث ما روجع به النساء. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. قال الحافظ: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والأصبهاني. وعن ابن شماسة رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم وغيره أطول منه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواته ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال:
لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آية وعظة.

نفع الناس وكشف كرباتهم صفة من صفة الأنبياء والمرسلين وأهل المروءات، وما استجلبت نعم الله ولا استدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرفة في مواساة المسلمين وتفريج كربهم. يقول محمد بن واسع رحمه الله: ما رددت أحدا عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان فيها ذهاب مالي. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: لأن أقضي لأخ حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. فهلا سعينا في مواساة المسلمين وتفريج كربهم؟ آية وعظة.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة، وكانت برواية ورش عن نافع.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

0: حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.

0: إعداد وتقديم
1: فيصل بن جذيان العتيبي،
0: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. هذا طلال الزاد يحييكم، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهراني أيضا يزف لكم التحية. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق،
2: حياكم الله مستمعي الكرام. في هذه الحلقة سيدور حديثنا حول موضوع مهم جدا، وهو موضوع الغفلة، وكيف يمكن أن لا يكون الإنسان من الغافلين. وسنطرح هذه المحاور على ضيفنا في هذا البرنامج، الضيف الدائم الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث الشرعي. حياك الله شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك وسلمك وعافاك.
2: شيخ محمد، خلينا ننطلق من قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نريد أن نقف مع هذه الآية، نعيش بعض الفوائد منها، لعل الله أن يخرجنا من غفلتنا ويوقظنا منها يا رب.
3: آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. هذه الآية وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تذكرنا بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته من بعده. واذكر ربك في نفسك، الله عز وجل يحب من عباده أن يكثروا من ذكره، وأن يكون ذلك بعيدا عن رفع الصوت والمراءة وما يسبب السمعة، كما قال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. فهذه الصفة، صفة الإخفاء وخفض الصوت، تناسب الطلب من الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل أراد منا أن ندعوه وألا نرفع أصواتنا وألا نجهر بذلك. قال: ودون الجهر من القول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم لما سمعهم يجأرون إلى الله بالدعاء بصوت مرتفع، قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وبحمده. قال: تضرعا، الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإنه لا يكتفي بأن يسأل حاجته ويمضي، لا، لابد أن يتضرع، لابد أن يتملق، لابد أن يظهر التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وعبادة الرحمن فيها الذل، وفيها الخضوع، وفيها الإلحاح على الله عز وجل.
2: في الحلقة الماضية ذكرت لنا مقولة لابن رجب، إيش قال؟
3: فإن الله تبارك وتعالى عند المنكسرة قلوبهم له سبحانه وبحمده. وهي فعلا عبارة لو دقق فيها الإنسان، الله عز وجل إذا انكسر قلب الإنسان له وتذلل وألح
2: كان قريبا منه،
3: فإن الله عز وجل لا يرد دعاءه سبحانه وبحمده. هنا يقول الله عز وجل: بالغدو والآصال. متى نذكر الله؟ نذكر الله في كل وقت، لكن الغدو والآصال هذه أوقات ينبغي أن نخصها بمزيد اهتمام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
2: كثيرا
3: كثيرا وسبحوه بكرة
2: وأصيلة.
3: وأصيلة الغدو يقابل قول الله عز وجل بكرة. والآصال أيضا أصيل، فالآصال جمع أصيل، والغدو هو أول النهار. الغدو والتبكير هو أول النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. إذا تضيفت الشمس للغروب واحمر لونها أو اصفر وبلغت مبلغا تكاد أن تغرب فيه قبل الغروب بنصف ساعة أو نحوها أو أقل أو أكثر، هذا وقت الأصيل، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها. فهنا ينبغي أن نكثر من ذكر الله عز وجل. ومن الآيات التي تنص على ذلك نصا واحدا وتضيف عليه أوقاتا أخرى قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون
2: وحين تصبحون،
3: وحين تصبحون يعني سبحوا الله، سبحان الله يعني أكثر من التسبيح، هذا من معانيها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا
2: وحين
3: تظهرون. إذن عندنا الصباح والمساء والعشي والإظهار. والإظهار ما هو؟ هو وقت
2: الظهر.
3: الظهر. وحين تظهرون يعني حين يحل بكم وقت الظهر، كما في سورة عبر الله عز وجل عنها بالظهيرة، كما في سورة النور وحين تضعون ثيابكم
2: من الظهيرة،
3: لأنه في السابق كان الناس يهتمون بالقيلولة أكثر من الآن، وذلك أنهم يستيقظون من قبل صلاة الفجر
2: فيحتاجون
3: إلى القيلولة. الآن الناس كثير منهم يعني يصحى مثلا الساعة 8-9 أحيانا بعد ذلك، فكثير من الناس لا يحتاج إلى القيلولة. في السابق كانت القيلولة مهمة جدا، المعذرة أحيانا
2: جميل هذا الاستطراد،
3: يعني الاستطراد جميل. فأقول إن هذه الأوقات الغدو والآصال ينبغي أن يكثر الإنسان فيها من ذكر الله تبارك وتعالى. ختم الله عز وجل هذه الآية بأمر لو تدبرناه لخشينا على أنفسنا. قال عز وجل ولا تكن من الغافلين، يعني إنك إن لم تفعل فأنت من الغافلين. إذن هذا تنبيه، هذا أمر مهم جدا أن نعقله عن الله تبارك وتعالى، أن من لم يكثر من الذكر في الغدو والآصال، من لم يذكر الله عز وجل في هذه الأوقات فهو غافل، والغفلة عظيمة جدا، من أسوأ ما يمر بالإنسان ومن أسوأ ما يكون في حياة الإنسان أن يغفل عن الله تبارك وتعالى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر
2: وهم في غفلة.
3: فالغافل مصيره في غاية السوء، كما قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالغافل مصيره سيء جدا. وربنا عز وجل أخبر عن صفات المنافقين بأنهم غافلون، قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا
2: قليلا
3: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
2: ساهون.
3: فهذه كلها إلماحات إلى أن نكون ذاكرين لا غافلين، وأن من لم يذكر الله عز وجل بمثل هذه المواطن فقد يكون من الغافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: جميل. خلينا لازلنا مع الآية نريد أن نتحدث عنها في موضوع يعني تركيزه على أو أطلق الذكر الله عموما ثم ركز على الوقتين بالغدو والآصال.
3: نعم.
2: إيش الأسرار الموجودة في الغدو والآصال؟ لماذا التركيز؟ لماذا ما كانت الظهيرة والعشي؟ يعني في الآيات كثيرة في القرآن نجد الغدو والآصال، أول النهار وآخر النهار.
3: نعم. سبحان الله، في كل شيء يشرعه الله عز وجل فيه حكم كثيرة، بعضها نعرفه بعضها لا نعرفه. من ذلك أن الإنسان إذا افتتح يومه بذكر الله تبارك وتعالى فإنه يكون على يقين تام وعلى علاقة وطيدة بالله عز وجل وعلى حفظ من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وقال صلى الله عليه وسلم وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك. طيب الذي يقوله بعد الفجر خير ولا اللي يقول هذا الذكر بعد الظهر؟
2: بعد الفجر.
3: بعد الفجر لأنه يشمله الحرز من أول اليوم.
2: اليوم لا شك.
3: وكذلك من قبل صلاة المغرب يكون الإنسان يتهيأ لليلة جديدة، فبإذن الله يحفظ في ليلته في أمر دينه ودنياه. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفته. فلذلك أنا أنصح نفسي وأبنائي ومن حولي، وأنصح أيضا من يسمع كلامي، أنه إذا أذن لصلاة المغرب أن نتذكر آخر آيتين من البقرة على طول. من يوم يؤذن تذكر الحديث الذي في الصحيحين من قرأها في ليلة كفتاه. نقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه معظم الناس حافظها، واللي ما حفظها المفروض يحفظها الآن.
2: والآن الجوال موجود ما يحتاج حتى يحفظ.
3: أحسنت، يقرأها من الجوال ولا من غيره. المقصود قال صلى الله عليه وسلم من قرأها في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء تكفيه من قيام الليل، وبعض العلماء يقول تكفيه من الشرور والآفات والشياطين، وبعض العلماء أظن ابن القيم يقول وقد يكون المراد كل ذلك.
2: يا سبحان الله.
3: تكفيه من قيام الليل، تكفيه من الشرور والآفات والأمراض وغير ذلك وغير. لو لم ننظر إلى الكفاية فنحن ننظر قبل ذلك إلى التعبد. ما دام أن الله عز وجل يحب منا هذا الأمر فإننا نفعله ونؤمل فضل الله فيه.
2: جميل. الآية أيضا أشارت إلى أن الإنسان الأفضل له في الذكر أن يكون خفية.
3: نعم.
2: هذا الأفضل والأنقى للقلب.
3: هذا الأفضل والأنقى للقلب والأبعد عن الرياء، إلا في بعض المواطن التي أراد منا الشارع أن نرفع أصواتنا بالذكر أحيانا لأسباب أخرى لا تتعلق بمسألة القلوب، وإنما تتعلق مثلا بنشر السنة، مثل التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة،
2: والتلبية في الحج.
3: التلبية في الحج أيضا، لأن هذا إظهار للشعيرة. أيضا من المواطن التي ينبغي أن يرفع فيها الصوت إذا صلينا في المسجد وسلم الإمام، فإننا نقول أستغفر الله أستغفر، ونرفع بذلك أصواتنا رفعا يسيرا، كما قال ابن عباس لم أكن أعلم، وهو صغير ما كان يصلي، بفراغ الناس من الصلاة إلا بذكر الله، أو قال بتكبيرهم بعد الصلاة،
2: معناته يسمعهم
3: فيضجون بالدعاء وقتا يسيرا، ثم يسبح كل إنسان في نفسه.
2: هل نقدر أيضا نفهم من الآية أنه هناك ذكر باللسان وفي ذكر القلب له ذكر؟
3: ذكر اللسان ينبغي أن يتواطأ مع القلب. فإن كان ذكرا باللسان فلا شك أنه أقل قدرا، لكن إذا تواطأ القلب مع اللسان فإن هذا أعظم وأفضل وأكثر لتحقيق المقصود من الذكر، سواء ما يتعلق بالحفظ أو ما يتعلق بزيادة الإيمان أو ما يتعلق بزيادة الأجر.
2: جميل. احنا تحدثنا عن الغدو والآصال، هل عندك إضافة فيها؟
3: بالنسبة للغدو والآصال هي الحقيقة كلمات، يعني الآن، وهذه إشكالية والله أنا يعني ألاحظها في كل يوم، فيه بعد كبير جدا بين المعاني اللغوية المعروفة سابقا وبين ثقافة شبابنا. شبابنا الآن كثير منهم ما يعرف الكلمات، يعني الكلام الذي كان يعرف قبل 30 و40 سنة بصفة معتادة جدا،
2: السليقة خلنا نقول،
3: معروفة جدا، أشياء معروفة أصبحوا لا يعرفونها. طيب نحن نخاف عليهم ونخاف على أبنائهم والأجيال التي تأتي من بعدهم أن يذهب كثير من اللغة. فلا بد الحقيقة أن يعتني المعلم في مدرسته، والأب والأم في بيتهم، والكبير يعلم الصغير، والأخ يعلم الأخ الأصغر منه، وهكذا أن نعلمهم المعاني، سواء من خلال كتب اللغة أو من خلال شرح مفردات القرآن.
2: صح.
3: الآن إذا قلنا للناس الغدو والغدات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى الغدات، يعني صلاة الفجر، وجبة الغداء مثلا أخذت من أي شيء؟ منها من الأفضل الغدو. وجبة العشاء أخذت من لفظ العشي وما أشبه ذلك. طبعا هناك خلاف مثلا وجبة الغداء الآن عرف بين الناس
2: بعد الظهر.
3: أنها بعد الظهر طبعا فيه بعض النقاش في ذلك وما ودي أخذ الكلام في هذا الموضوع وإن شئتم أن أبسطه في دقيقتين أو ثلاث فلا بأس يعني.
2: زين خلنا نسمع مقال
3: لكنها فوائد لغوية يمكن جميل. ليس لها علاقة بالأمور الشرعية فإن كان ما عندك مانع بسطتها في دقيقتين أو ثلاث.
2: هذا التنوع الجميل
3: ممتاز. طيب إذا نقول الآن المعروف لما يقول واحد أنا عازمك على الغداء متى؟ ساعة واحدة ثنتين
2: بين الظهر والعصر
3: وهكذا نعم. فهذا هو المشهور ولكنه ترى يعني وإن كان مشهورا وهو السائر بين الناس إلا أننا لو رجعنا إلى قواعد اللغة العربية وإلى المعاجم وجدنا أن هذا ليس بصواب. ليس بصواب. فالغداء مأخوذ لفظة مأخوذة من إيش؟ الغدو وهو أول الصباح. وفي صحيح البخاري هي وردت الحقيقة في السنة من ذلك مثلا حديث ليس في البخاري وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السحور هلموا إلى الغداء المبارك. السحور متى؟ قبل الفجر يعني. طيب أيضا وردت في حديث وليس فيها تحديد الوقت لكن يستأنس بذلك أن أبا موسى الأشعري تغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس عنده فدعاه إلى الغداء. وفي سنن أبي داود باب من سمى السحور غداء وطعام الغداء في أول النهار في مقابل العشاء في آخر النهار وكلاهما أكلتان عند العرب معروفة. ليش أنا أقول لك إن الغداء يعني نقلت من أول النهار إلى
2: صارت وسط
3: النهار. وسط النهار لأن الأدلة تدل على أنها مبكرة جدا كما ذكرت لكم في حديث أيضا تذكرته الآن هذا أبو بردة بن نيار. أبو بردة بن نيار سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الأضحية فصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته في ساعة تقريبا بين صلاة الفجر وبين صلاة عيد الأضحى أليس كذلك؟
2: بلى.
3: ذهب إلى بيته عندها الساعة فأخذ أضحيته وذبحها
2: قبل الصلاة
3: قبل صلاة العيد وربما كأنه كان يعني مشتاق إلى اللحم فأخذ منها جزء أنا أيضا وعمل يمكن حميس ولا شيء وأكل منها. فلما حضر الخطبة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما نفعل في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح. فقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يا رسول الله تقول نصلي ثم نذبح أنا ذبحت قبل
2: وفهم أن نصلي الفجر ونذبح
3: ربما لا ربما أصلا يظن أن كل يوم العيد يوم الأضحى أنه كله مع أنه لابد من بعد الصلاة صلاة العيد. فقال يا رسول الله إني ذهبت إلى بيتي وذبحت ذبيحتي وتغديت.
2: هذا الشاهد
3: كلمة تغديت لاحظ أن الغداء عنده بعد صلاة الفجر. ف النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذه ليست هذه أضحية قال شاتك شات لحم يعني كان مثل ما نقول الحين شات تروح
2: لحم ثلاجة
3: لحم ثلاجة بالضبط يعني أنها طعام وليست قربان. فقال يا رسول الله يعني ماذا أصنع الآن ما عاد عندي إلا عناق العناق ما تضحي لأنها صغيرة. فقال هل تجزئ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك أنت معذور
2: رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام
3: أنت معذور لكن غيرك ترى ما نعذر خلاص. فشاهد قوله تغديت يا رسول الله أكل من ذبيحته في أول الصباح. تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه تقويم اللسانين نبه إلى شيء من هذا وذكر شيئا من هذا الأمر وبعض المعاصرين نبه إليه مثلا كتاب جميل جدا أنا أنصح به الحقيقة اسمه لحن القول لأستاذ من أساتذة جامعة أم القرى وهو الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي. هذا الكتاب يتكلم عن مسائل لغوية بأسلوب ميسر وعامته إجابة على أسئلة كأنها فتاوى لغوية وقال إن هذا لا يسمى الغداء الذي بعد صلاة
2: الفجر،
3: بعد صلاة الظهر لا يسمى الغداء، وإنما الغداء ينبغي أن يكون مبكرا جدا. واستدل بأدلة وقال إن السابقين يسمونه بأسماء، يسمون الطعام الذي يكون بعد صلاة الظهر يسمونه الهجوري هكذا.
2: الهجوري،
3: اي نعم. ويسمى الأكل بعد صلاة الظهر بالكرزمة، طبعا هذه ما نعرفها الكرزمة، أنا لا أعرف أحدا ينطق بهذا، لكنها موجودة في الكتب. لكن أما كلمة الهجوري فهي معروفة
2: من الهاجرة،
3: من الهاجرة. الهاجرة هي اشتداد الظهر،
2: صح.
3: وأنا أتذكر بعض كبار السن عندنا إذا جئت إليه بعد صلاة الظهر وقدم لك التمر والقهوة مثلا يقول تهجر،
2: تهجر.
3: إيه تهجر. ويسمون هذا الطعام اللي هو أكل التمر بعد الظهر يسمونه الهجور. لاحظ أنه بعد يعني 1000 سنة ولا 1400 سنة لا زالت كلمات تنطق في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العرب تنطق كأصولها القديمة، ما غيرتها يعني تكرر الأزمان وتغير اللسان، سبحان الله العظيم.
2: أتوقع حتى في شوف الأكل اللي بعد الفجر اللي هي الغدات أو الغداء،
3: نعم،
2: إنه في بعض الشعوب العربية أظن ما يسمونه فطور، يعني يسمونها غدوة ولا يسمونها أي شيء، يعني شيء له علاقة بهذا الفطور.
3: نعم،
2: يعني
3: هو الحقيقة الفطور هو بفتح الفاء، الفطور هو ما يسميه بعض الناس في بعض البلاد الريوق.
2: الريوق، صح.
3: بمعنى أي شيء كان على الريق أول ما تأكل في يومك فهذا هو الفطور، سواء كان في الصباح أو كان في الظهر أو كان وقت المغرب للصائم. فالفطور يطلق على ما يبدأ به، وإطلاق الفطور على طعام أول النهار يعني ليس هو الصواب، وإنما هو على أول ما يؤكل، سواء في أول النهار ولا في الظهر ولا وقت إفطار الصائم. وهذا هو المسمى الشرعي الذي استقرت عليه الأمور.
2: جميل هذا البحث والتطواف في اللغة في الكلمة هذه، جميل. ما دام دخلتنا في اللغة، نريد أيضا نشير على المستمع والمستمع الكريم ببعض الكتب اللطيفة اللغوية التي تنمي الذائقة عند الإنسان وتخليه يستملح ويستعذب لغته العربية.
3: ينبغي الحقيقة على كل طالب علم وكل يعني إنسان متعلم، حتى لو لم يكن طالب علم ومثقف ثقافة يعني عالية، أي إنسان متعلم يستطيع أن يفهم الكلام وأن يقرأ الكتب، ينبغي أن يكون له علاقة بلغتنا العظيمة. لأن بقاء اللغة معنى ذلك بقاء فهم القرآن، بقاء فهم السنة، بقاء فهم كتب العلم.
2: هويتنا مرتبطة بها،
3: وهويتنا مرتبطة بها، ونفخر بفضل الله عز وجل أن جعل لغتنا لغة القرآن.
2: الحمد لله.
3: الآن ترى بعض الدول الصغيرة لا تكلمك إلا بلغتها، مع أنها لغة مغمورة لا تعرف، لكن الناس يحبون لغتهم، فكيف بنا ونحن في هذه اللغة العظيمة،
2: ترى في اللغة
3: العميقة العظيمة المرتبطة بكلام الله، المرتبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نهتم بها. فيعني بعض الناس عنده معجم يرجع إليه، وهذا ممتاز جدا. بعض الناس يرجع إلى لسان العرب، وبعضهم يرجع إلى الصحاح للجوهري، وهناك كتاب اسمه مختار الصحاح. هذا المختار هو يعني مثل كتب الجيب، كأن مثل المصحف الصغير في حجمه، ويكون يستفيد منه الإنسان دائما ويرجع إليه. هذا من ناحية المعاجم، المعاجم كثيرة جدا ومهمة، وأيضا تعطيك ثقافات أخرى غير اللغة. ممكن في المعاجم تطلع على ترجمة رجل أو موضع، جبل أو وادي أو بلد، فهذه أشياء مفيدة جدا. أيضا هناك كتب تكلمت عن اللغة بطريقة لطيفة جدا وليس فيها تعقيد المعاجم أو صعوبة المعاجم، مثلا كتاب فقه اللغة للثعالبي. الثعالبي رجل ألف في علوم اللغة وفي الأدب تأليفات كثيرة جدا، حتى سمي بالجاحظ الثاني، رجل عالم ورجل مترسل وحسن الأسلوب. هذا الثعالبي له كتاب صغير أتوقع أنه في 300 صفحة اسمه فقه اللغة وسر العربية، أنا أنصح به أن يقرأه الإنسان ويلخص منه ويفيد ويرسل في رسائل الجوال،
2: ويكون حتى حين الجلوس في بعض المجالس وكذا نطرح من الثالث الملح.
3: بالضبط بالضبط، يعني هذه اللغة سبحان الله العظيم لذيذة على اللسان. ففقه اللغة للثعالبي من كتب المتقدمين، هذا جدا مهم. أيضا في كتب من كتب المتأخرين ينبغي أن يطلع عليها الإنسان، وأنا أشرت قبل قليل إلى كتاب لحن القول في 200 أو 300 صفحة، جدا مفيد.
2: وعلى طريق لحن القول نختم بها، أيضا الدكتور عنده كتاب آخر اسمه العربية ذكاء، كتاب أيضا صغير وجميل في يشير بعض هذه المعاني.
3: الدكتور له عدة كتب الحقيقة كلها محررة وجميلة جدا، وتناسب بعضها يناسب حتى غير المتخصصين. فالمجال الحديث عن الكتب جميل جدا،
2: ولا زال لنا حديث معك
3: ولا زال إن شاء الله بإذن الله في الجعبة الكثير.
2: شكرا لك،
3: الله يسلمكم ويبارك فيكم.
2: أيضا الشكر موصول لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. حار أي رجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود والنسائي باختصار. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله. رواه البزار، ورواته ثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عياض ابن جمان رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، أعلي من بأس أن أنتصر منه؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها بيان لجملة من الأحكام الشرعية والقصص والمواعظ. وتمتاز آيات سورة البقرة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 24 بعد 100، وهي قوله تعالى:
3: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمتي إبراهيم وربه، فتقرأ إبراهيم بفتح الميم وتقرأ ربه بضم الباء، فتكون قراءة الكلمتين معا هكذا:
3: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
2: والمعنى أن الله عز وجل اختبر إبراهيم بما شرع له من تكاليف فأداها وقام بها خير قيام. وفي الآية تقدم المفعول به على الفاعل، ففاعل الابتلاء هو الرب سبحانه وتعالى، والفاعل يكون مرفوعا، ومن وقع عليه فعل الابتلاء وهو المفعول به يكون منصوبا وهو لفظ إبراهيم. ومن الخطأ قراءة لفظ إبراهيم بضم الميم وقراءة لفظ ربه بفتح الباء هكذا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لأن المعنى ينعكس ويكون باطلا، إذ لا يصح أن يبتلي العبد ربه.
1: وأن أتلو القرآن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وعن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه مسلم. وعن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله مؤمن بالكوكب، رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: من كل نعمه التي ليس لنا في بسطها يد، وكان منه سبحانه سابق الوعد، لئن شكرتم لأزيدنكم. استخلف عباده في الأرض وأنزل من عنده طيب الرزق، فكل ميسر لقدره وكل يسير لرزقه. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي.

0: بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبع، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون، أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به. ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقيب النعم، ولأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. فيا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كلوا من ألوان الطيبات التي أحللناها لكم، ولا تتعرضوا لما حرمناه عليكم. وكان الخطاب هنا للمؤمنين خاصة، لأنهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء وأولى بالتكريم والتشريف.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له سمعته، فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل. بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه، مثل اليوم ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها، عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدنا في الرضاعة. النساء صحتنا تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدنا في موضوع الرضاعة حتى
تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات. هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة وأخ لبناتها ولإخوانها وما يكون من أخوان الأم فهم أخواله وخالاته وأخواته وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من إيش، من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج لزوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعوا إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

حريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.

0: صدق الله العظيم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط واستغلاه، قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. المرط كساء من صوف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول، وقال: صحيح الإسناد. وعن الحسن رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: 89.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العتيق،
1: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: موقع رياض القرآن يقدم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. الغدوة المرة الواحدة من الذهاب، والروحة المرة الواحدة من المجيء. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. رواه مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي والطبراني، وزاد: وبعث يوم القيامة شهيدا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه، وريح من الجنة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل المرابط في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد والبزار والطبراني. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر. رواه البزار والطبراني. وروي عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا سليمان، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. رواه أحمد والبزار. وروى عنه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها إلا أضاعت مثلها من السنة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. رواه الطبراني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني وإسناده حسن. ورواه ابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث ابن عباس، ولفظهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحدثات، فإن كل محدثة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. رواه ابن أبي عاصم وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث يوما: اعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم أن من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا،
ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. رواه الترمذي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

أنا

فأما اليتيم فلا تقهر.

Donc, فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

ألم نشرح لك صدرك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. ينسأ أي يؤخر له في أجله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكتوب في التوراة: من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. رواه البزار بإسناد لا بأس به والحاكم وصححه. وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. وعن مالك الدار أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل، وتلهى في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله، تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ وقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك، فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. رواه الطبراني في الكبير، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن لي أحدا ذهبا أبقى صبح 3 وعندي منه شيء إلا شيئا أعده لدين. رواه البزار من رواية عطية عن أبي سعيد، وهو إسناد حسن وله شواهد كثيرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 35 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تابعونا على قناة الشيخين العلم أبي عبد الرحمن ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك، فسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وزاد هؤلاء الأربعة: يا حي يا قيوم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وزاد الحاكم في رواية له: أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وزاد في طريق عنده فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وفي رواية لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم والترمذي لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
5: حياكم الله وبياكم.
4: الله يحييك يا شيخ. هذا سائل من القصيم يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ محمد في بيع الرقى والعزائم؟
5: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرقى المشروعة أن يرقى القارئ على المريض نفسه، فقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فنزلوا قوما واستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوه، فتنحوا ناحية، ثم إن الله عز وجل سلط على سيدهم عقربا فلدغته، فقالوا هل منكم من راق؟ فقال بعضهم لبعض لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم عندهم راق، أي قارئ يقرأ. فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وطلبوا منهم الرقية، ولكن الصحابة أبوا إلا أن يجعلوا لهم جعلا، فجعلوا لهم قطيع من الغنم، فذهب القارئ يقرأ على هذا اللذيذ، فيقرأ سورة الفاتحة حتى قام اللذيذ كأنما نشط من عقال. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال للقارئ وما يدريك أنها رقية، فهذا هو المشروع في الرقى، أن يرقى الإنسان على المصاب بنفسه. وأما كتابة الآيات في أوراق أو في أواني ثم مزجها بالماء وسقي المريض إياها، فهذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله، ولكنني لا أعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمجربون لهذا انتفعوا به، لكن قد يكون انتفاع بهذا من أجل أن النفس مطمئنة إلى ذلك فترتاح إليه، ويخف المرض عنها. فمن فعل ذلك أي كتب آيات من القرآن في إناء أو في أوراق ثم مزج بها الماء وشربها المريض وانتفع به، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، أن لا يكون في ذلك بأس. وأما جعل هذا كالسلع يباع ويشترى، حتى سمعنا أن بعضهم جعله أصنافا، فرقية مكتوبة لا بد فيها من 700 إلى 1000 ريال، ورقية مكتوبة يكفي فيها 500، وأخرى يكفي فيها 10، وما أشبه ذلك، حتى صنفوها كأنها أموال تجارة، فإن هذا عندي فيه نظر. والغالب أن الله لا يجعل في هذا بركة، لأن القراء لا يريدون بذلك إلا التجارة في الغالب. ونصيحتي لك أن لا تذهب إليهم، أن لا تذهب إليهم لتشتري هذه الرقية من هذا المحل. وأما إذا ذهبت إليهم لتنصحهم وتقول اقرأوا على المرضى بأنفسكم واحتسبوا الأجر من الله وما أوتيتم فخذوه وما لم تؤتوه فاتركوه، أو يقال لا بأس أن تأخذوا أجرة على القراءة على المرضى لكن بأنفسكم، لأن أحق ما أخذنا عليه أجرا كتاب الله عز وجل. نعم.
6: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل صبري ألف ألف ألف مصري مقيم بالشرقية يقول: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت يكتب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ الوفاة؟ أرجو منكم الإفادة.
5: نعم، لا يجوز أن يفعل هذا، أن يكتب على قبر الميت على نحاس أو على حجر أو ما أشبه ذلك شيء من القرآن مع تاريخ وفاة الميت، لأن هذا من البدع، وأخشى أن يكون داخلا في القبور المشرفة التي قال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولأن هذا فتح باب للتفاخر في هذه اللافتات، وفتح باب للتعلق بهذا الميت، وربما يؤدي الأمر إلى عبادته ودعائه. فلهذا نرى أن هذا الفعل محرم، وأنه يجب على المسؤولين عن المقبرة إذا رأوا مثل ذلك أن ينزعوه من القبور. نعم.
6: بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة واحدة، وفيما بعد يبقى مستحبا، فأرجو منكم التوجيه في ذلك.
5: نعم، السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض في التشهدين الأول والثاني، لكنه في التشهد الأول فرضية وجوب لا فرضية ركن، فإذا تركه الإنسان فإنه يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وأما فرضيته في التشهد الثاني فهي فرضية ركن، بمعنى أن الإنسان إذا تركه سهوا فإنه يعود إلى صلاته فيتشهد ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكمل التشهد ثم يسلم ثم يتجه السهو سجدتين بعد أن يسلم. نعم.
6: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شيخ محمد، هذه سائلة من الرياض أم خولة تقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان، وأيهما أولى؟ وما معنى الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان والإسلام يذكران جميعا ويذكر أحدهما دون الآخر، فإن ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلب والإسلام ما في الجوارح، ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. فقال أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان لأنهما ذكرا جميعا. ومن ذلك الآية التي ذكرها السائل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق الله تبارك وتعالى بين الإسلام والإيمان وقال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل هذا على أن الإيمان ما كان في القلب والإسلام ما كان في الجوارح. وأما قول السائل أيهما أعلى، فنقول الإيمان أعلى لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فالإسلام علانية وقد يكون القلب ضعيف الإيمان وإن كانت أعمال الجوارح معتدلة وقوية. ولهذا قال في هذه الآية لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فبين الله في الآية أن الذين أخرجوا وسلموا من العقوبة هم المؤمنون، وأن القرية ليس فيها إلا بيت واحد من المسلمين، وذلك لأن من جملة أصحاب البيت امرأة لوط، وقد كانت خانته في دينها لا في عرضها، فكتمت كفرها، لكن فيما يظهر هي تعمل عمل أهل البيت المؤمنين. فالبيت مسلم لكن الذين نجوا هم المؤمنون من أهل هذا البيت. وخلاصة الجواب أن نقول إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلوب والإسلام ما في الجوارح. نعم،
6: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا سائل رمز لاسمه بتاء راء الرياض، يقول إمام المسجد في حارتنا يقرأ كل فجر جمعة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان وذلك دائما، فهل هذا من السنة فضيلة الشيخ؟
5: يقرأ في فجر يوم الجمعة؟
6: نعم.
5: ألف لام ميم تنزيل السجدة؟
6: نعم.
5: وهل أتى على الإنسان؟
6: نعم
5: دائما.
6: نعم يا شيخ.
5: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في فجر يوم الجمعة وكان يديم ذلك، لكن الدوام المستمر وقد يراد به الدوام في أغلب الأحيان.
6: نعم.
5: وإن كان الأصل هو الأول أن الإدامة مستمرة، لكن قال العلماء ينبغي أن يفصل أحيانا بغير ذلك.
6: طيب.
5: لئلا يظن العامة أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة من الأمور الواجبة.
6: طيب.
5: وهذا قول حسن. نعم.
6: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا السائل لم يذكر الاسم هنا، يقول: من كان عليه قضاء فوائد هل يجب فيها الترتيب؟
5: نعم، القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من عليه فوائد وجب عليه أن يصليها مرتبة، لأنها فرضت هكذا في الأداء، والقضاء يحكي الأداء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصلها يقتضي أن تكون المقضية كالمؤدات حتى في الزمن وحتى في الترتيب، وعلى هذا فالترتيب واجب. لكن ذكر العلماء أنه يسقط بالنسيان وبالجهل، يعني لو نسي الإنسان فقدم صلاة مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، وكذلك لو جهل الترتيب فقدم مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، لأن هذا إخلال بالوصف وليس إخلالا بذات العبادة، فيدخل في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم،
6: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء معكم بالفقرة الأخيرة فضيلة الشيخ للسائل، يقول: هل يجوز أن أصلي وترين في ليلة؟
5: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وتران في ليلة. ويشهد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما: صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فدل ذلك على أنه لا وتران في ليلة، وأن الوتر تختم به صلاة الليل وهو ركعة واحدة. نعم.
6: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. شكرا لكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة
أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. رواه البخاري. وعن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. رواه البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال

لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

الغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين

بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.

ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

فقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

ذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

كنت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قل

حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. الدلجة السير أول الليل. وعن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا مواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والحاكم ولفظه: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقال: صحيح على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي. الحديث. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخذ بحجزكم أقول إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، ثلاث مرات، فإذا أنا مت تركتكم وأنا فرطكم على الحوض، فمن ورد أفلح. الحديث رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، حلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه ورواته ثقات.

إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه عز وجل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعند رأس الصراط يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. ذكره رزين، ورواه أحمد والبزار مختصرا بغير هذا اللفظ بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجه وإسناده على شرط الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة. قال: فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه النسائي بنحوه من حديث أبي هريرة. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. آنيت أي أخرت المجيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء وخيار العظماء وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع، ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته الطويلة التي ذكرها الله لنا في سورة يوسف، الثقة بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة بقدره وبقضائه وقدره والإيمان به أمر مشترك بين يعقوب وبين ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أكثر الناس يقينا ورضا عن الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام كانت عاقبته حميدة بالرغم من ما تعرض له من الأذى ومن الابتلاء في السجن وفي البئر وفي بيت العزيز، إلا أن ثقته بالله وإيمانه وطمأنينته حفظته بإذن الله تعالى، ورفعه الله سبحانه وتعالى، وسدده وأعانه في قراراته التي اتخذها عندما كان وزيرا في مصر. ثم لما جاء إخوته بعد ذلك عفى عنهم وتجاوز عن إساءتهم. وهذا الدرس أيها الإخوة من أعظم الدروس في قصة يوسف، العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة شيم الكرام وشيم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءه إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. فما أجمل العفو عند المقدرة، وما أجمل الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه النبيل هذا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، ونتابع فيها قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة،
1: وأهلا
0: وسهلا بالأخوة المشاهدين
1: لمتابعة قصة سيدنا يوسف.
0: نعم، قصة يوسف قصة مشوقة فعلا. نعم، ومتتالية، فيها يعني أحداث درامية فعلا. وبالرغم سبحان الله يعني من أننا نعرف قصة يوسف الآن، يعني أول ما يقرأها الإمام أو في القارئ نعرف نهايتها نحن، لكننا لا نمل من تكرارها.
1: والله
0: والبعض أحيانا تسمعه يبكي أحيانا في بعض المقاطع كأنه يسمعها لأول مرة،
1: صحيح،
0: مع أنه قد سمعها مرارا.
1: جميل،
0: لكن هكذا قصص القرآن. نحن وصلنا يا دكتور حذيفة إلى لما خرج من السجن يوسف
1: وبرأت ساحته
0: وجاء إلى الملك. فلما كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن ماذا تريد؟ نحن نريد أن يعني أن ننتفع بك أنت، يعني أسلوبك في معالجة الرؤية يدل على أنك صاحب فكر تخطيطي وإداري، ولذلك يعني بعضهم كتب يا دكتور حذيفة في الفكر التخطيطي عند يوسف عليه الصلاة والسلام، والتخطيط الاستراتيجي عند يوسف، لأنه خطط خطة استراتيجية ل 15 سنة.
1: فعلا
0: 7 سنوات كيف تتعامل مع هذا المخزون الكبير وهذا الخير، يعني هناك وفرة في الغذاء.
1: نعم،
0: خلال 7 سنوات. لكنه سيأتي 7 سنوات بعدها. طبعا نحن عندما نقول تخطيط استراتيجي عند يوسف في الحقيقة هو مبني على الوحي. يعني ما هو أي مخطط استراتيجي،
1: توفيق من الله. نعم، سبحانه وتعالى.
0: لكنه هذه الرؤية التي رآها الملك كانت مفتاحا لخروجه من السجن. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد به أن يخرجه من السجن يسر هذه الرؤية للملك. رأيت إذا أراد الله بك خيرا كيف يخرجك،
1: سبحان الله، برؤية
0: في
1: ظلام الليل تتسرب إلى عقل.
0: نعم،
1: الملك.
0: ثم أيضا هذا الخادم الذي عند الملك وهو يعرف أن يوسف يؤول الرؤى، أسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى
1: يا رب،
0: ولا ييأس من روح الله ولا من فضل الله ولا يقنط أبدا، فإن أبواب الفرج وأبواب التوفيق يفتحها الله من حيث لا نحتسب
1: سبحانه وتعالى.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الإكرام وهذا الترحيب من الملك قال للملك اجعلني على خزائن الأرض.
1: الله أكبر، هو طلب الوظيفة.
0: نعم، إني حفيظ عليم. فولاه الملك هذا المنصب، يعني يمكن أن نسميه دكتور وزارة المالية يعني أو وزارة الاقتصاد.
1: وحفيظ عليم، يعني حفيظ أول شيء الأمانة، وعليم خبير بهذه الأمور.
0: أحسن. طبعا المفسرون يقول لماذا قدم حفيظ على عليم هنا؟ قالوا لأن العلم قد ثبت لدى الملك بتأويله الرؤى، فمسألة العلم ثابتة ومعروفة عنه.
1: جميل.
0: لكن كونه حفيظ هذه جديدة فقدمها، قال جميل. لأن وزارة المالية تحتاج إلى حفيظ.
1: ممكن دكتور أن أيضا يعني نستشف منها أيضا شيء آخر، وهو
0: ماذا؟
1: بموضوع المالية الأمانة تقدم
0: والحفظ.
1: إيه، لأن أهم شيء بالمال أن تحافظ على هذا المال.
0: صدقت، وهذا أيضا وجه من التأويل أيضا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك، يعني هذه الأسباب التي أجراها الله سبحانه وتعالى وحدثها، وكذلك مكننا ليوسف.
1: جميل.
0: وهذا من تمكين الله في الأرض، يتبوأ منه حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: جميل.
0: ختم الله هذا المشهد بهذا التعقيب. ثم الآن يا دكتور سوف يأتي مشهد جديد. الآن تلاحظ منذ أن ترك يوسف مصر أو خرج من بلده مكرها طبعا مع القافلة، وفي ثم باعه لهذا الرجل، ثم بقي في ما بقي في القصر، ثم دخل السجن، قصة طويلة. يعني أصبحنا الآن نتكلم عن تقريبا يمكن 20 سنة أو 18 سنة من غربته.
1: نعم.
0: الآن إن صح التعبير يا دكتور أن الكاميرا ستعود بنا الآن إلى أسرته الأولى، إخوانه. نعم. أين أبوه، أين إخوانه في هذه الأحداث؟ سترجع الكاميرا إليهم الآن.
1: جميل.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف. شوف هذا مشهد جديد. فدخلوا عليه، هو الآن وزير مالية، هو المسؤول عن تقسيم الأرزاق، فدخلوا عليه فعرفهم.
1: جاءوا من فلسطين.
0: نعم، جاءوا من جهة من البدو، من فلسطين، من بادية الشام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: لم يعرفوه.
0: هم عرفوه. طبعا مستحيل أن يخطر على بالهم أن أخوهم الذي ألقوه في السجن في الجب
1: هو السيد الذي يتسول عنده.
0: نعم. قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم البضاعة التي يريدونها، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
1: من يقصد هنا؟
0: وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير.
1: هذا أخو يوسف الشقيق.
0: أيوة. أنا سأشرح الآيات. طبعا القصة أنهم جاءوا لكي يأخذوا الميرة،
1: الطعام.
0: بالضبط. وكانت غالب الميرة كانت من باب المقايضة، يعني يعطونه حبا ويأخذون يعني تمرا، أو يعطون تمر ويأخذون. فهم جاءوا ببضاعة ما ندري ما هي، باعوها وأشتروا منه هذا البضاعة الجديدة. فيوسف طبعا قد يسأل سائل: من الذي أخبر يوسف أن عندهم أخ من أبيهم ولم يأتي معهم؟
1: صحيح.
0: أثناء الحوار هم طبعا هو عرفهم وهم لم يعرفونه، فهو دار الحديث: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من كذا، ونحن عددنا، نحن كم عددكم؟ نحن والله 10. طيب ما عندكم أخوان؟
1: يعطيهم العطيات.
0: ما عندكم أخوان؟ قال: عندنا أخ، بس إن أخ من أبينا،
1: بقي عند أبينا
0: ولم يأتي معنا. فقال: إذن المرة القادمة لابد أن تحضروه حتى أعطيكم أكثر، وإذا لم تحضروه لن أعطيكم.
1: جميل.
0: وكأنه يقول هذا من باب الحرص عليهم، يعني بدل ما تأخذون 10 خذوا 11. رأيت الفكرة؟
1: نعم.
0: فهو يعني أثناء الحوار، لكن القصص القرآني يتجاوز هذه التفاصيل.
1: جميل.
0: فهم أيضا هو يعني عمل عملا مبالغة في جذبهم للعودة مرة أخرى. ماذا فعل؟ قال لفتيانه العمال اللي عنده: ضعوا البضاعة، ما الذي جاءوا به أصلا؟ قال: والله جاءوا بما أدري، ببضاعة مزجاة. قال:
1: مزجاة يعني قليلة؟
0: قليلة. قال: أعطوهم الميرة التي يحتاجونها وأرجع لهم بضاعتهم التي جاءوا بها. يعني كأنه أعطاهم مجانا.
1: أيوة.
0: فلما رجعوا إلى أبيهم قبل أن ينزلوا رواحلهم قالوا: يا أبانا.
1: أليس هو الوعاء الذي كانوا يعني
0: لا لا
1: يقيسون فيه؟
0: لا لسه، لا هذا
1: موضوع آخر،
0: هذا في المرة القادمة.
1: تمام.
0: لكن المرة الثانية قال: فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخره، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، استقبلتكم استقبال، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إلى أن قال: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم.
1: بضاعتهم.
0: نعم. لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا.
1: جميل.
0: لأنهم بيقولون: وش باقي تبغى؟ أعطانا مجانا كذا.
1: يعني لا يريد أن ينتظر سنة كاملة.
0: أيوة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. الآن منعوا منا وزارة المالية أننا
1: نأخذ مرة ثانية.
0: نعم. فأرسل معنا أخانا، لأنهم اشترطوا علينا أن نأتي بالأبناء كامل، لابد أن نأتي كاملين، وإن له لحافظ. فقال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ما زالت قصة يوسف
1: حسرة في قلبه.
0: نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، يعني واضح أنهم فاتحوا في موضوع سفر أخيه معهم في المرة القادمة قبل أن ينظروا إلى البضاعة التي جاءوا بها.
1: نعم.
0: فلما وجدوا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أخانا ونحفظ أخانا ونزداد، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني يقولون ماذا تريد أكثر من ذلك؟ صدق، تعال شوف، وجدنا هذا الرجل أعطانا البضاعة التي ذهبنا بها هدية وأوفى لنا الكيل، فلا تخف. فقال كلمة جميلة، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إذا شيء غص يعني غص رغما عنكم فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم أوصاهم وصية لما خرجوا وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، كانوا كثير وربما يصابون بالعين وكان فيهم جمال، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب
1: أو مكائد، يعني ربما يكيدوا لهم،
0: ربما كل شيء محتمل،
1: يقتلوهم، الله أعلم.
0: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الآن رجعوا إلى يوسف، ولما دخلوا عليه من حيث أمره، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. القصة لأنهم دخلوا على يوسف فعرف أخاه، المرة الماضية قد جاءوا كلهم وأخوه لم يأتي معه، شقيقه، المرة هذه جاءوا بشقيقه.
1: ما اسمه؟
0: بنيامين.
1: بنيامين.
0: بنيامين.
1: نعم.
0: قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أسر له بينهم. قال: أنا أخوك. قيل يعني القصص الإسرائيليات كثيرة يقولون جلسوا للطعام وكل اثنين جلسوا مع بعض إلا بنيامين ليس معه أخ.
1: الله.
0: فيقولون أنه قال: لو كان أخي يوسف حيا لجلست معه. فجلس معه يوسف. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام فكر في حيلة يستبقي بها أخاه بنيامين.
1: جميل.
0: ما هي الحيلة؟ قال: الحيلة الآن القانون المصري إن صح التعبير لا يسمح له باحتجاز أخي، لأنه لو يعني احتجزه لكان مخالف لقانون الملك الذي يعني يحكم فيه. فماذا صنع؟ ويبدو أن فيها شيء من الوحي الإلهي. قال لفتيانه: اجعلوا السقاية في رحل أخي. والسقاية هو الإناء الذي تكال به الحبوب، وأيضا يكال به الماء، فسمي في موضع سقاية وفي موضع صواع الملك، يعني المقياس الذي يقاس به زي المد مثلا زي الصاع.
1: يبدو أنه صواع الملك، يعني نسبة للملك، الظاهر أنه ثمين لهذه.
0: لا وإنما هو أشبه ما يكون بالصواع الحكومي الذي يكال به للناس
1: الرسمي،
0: لكن يقال له ملكي، زي الآن يقولون قوات البحرية الملكية والمجوية. نعم. الملكية من.
1: نعم.
0: هذا الباب يعني.
1: نعم.
0: قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ أن تتهموهم بالسرقة.
1: سنقف فاصل قصير هنا بهذه النقطة ونستكمل إن شاء الله.
0: طيب، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا في قصة سيدنا يوسف مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، وأهلاً وسهلاً بكم.
1: نعم.
0: نعم، لعلنا وصلنا دكتور الآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. لما جاءوا للمرة الثانية وأراد يوسف أن يستبقي أخاه، فدبر مكيدة، وهو أنه أمر فتيانه أن يضعوا المد أو الصاع الذي يكال به،
1: المعيار الذي يكيلون فيه.
0: نعم. ووضعوه في،
1: يعني بدل الميزان شيء يوضع
0: بالضبط. نعم. قال: نعم، جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا إخوان يوسف هم صادقون فعلا، نحن لم نأتي للسرقة.
1: العير هم وحدهم أم كل الموجودين؟
0: كل المسافرين. القافلة التي فيها إخوان يوسف.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل.
0: قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ هم ما يعرفون القصة إخوان يوسف، فعلا هو حيلة من يوسف.
1: نعم.
0: قالوا: نفقد صواع الملك.
1: أوه.
0: لاحظ الآن لما قالوا نفقد صواع الملك، وهو قبل شوية قال جعل السقاية في رحل أخي، لكنه لما أراد أن يبين لهم حجم الجريمة التي ارتكبوها كأنه يقول: أنتم أخذتم الصواع الملكي تعظيما للسرقة.
1: نعم.
0: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير
1: وأنا به زعيم.
0: قالوا تالله لقد علمتم ما
1: يعني يعطيه حمل زائد لمن جاء بهذا الصواع،
0: اللي يعترف. قالوا ما أحد أخذ منا، وأنكروا تماما، وهم صادقون فعلا.
1: نعم. صحيح،
0: لأنها حيلة.
1: نعم.
0: حتى بنيامين ما يعرف. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال يوسف: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ القانون المصري أو القانون يوسف ما يسمح لهم بأنهم يأخذونه أسير، لكن في قانون يعقوب أن السارق يؤخذ أسير.
1: جميل.
0: فهم على طول من بعض قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو نفسه يكون جزاء ويبقى أسيرا عبدا عندكم، واثقين من أنفسهم أنهم ما سرقوا
1: طبعا،
0: وهم يعني أجابوا بالقانون الذي يعملون به في عند يعقوب.
1: نعم.
0: والدهم. أرأيت جميل. كيف الحيلة؟
1: جميل.
0: قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. لاحظ دكتور هنا الحيلة هذه موجودة حتى في قصة يوسف مع المرأة. قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
1: دبر قبل
0: قبل بدأ به حتى كأنه يريد أن يوقف، كان يواقف أنا في صفها، فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. هنا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى يدرأ الشبهة عن أخيه، لأنه لو بدأ بوعاء أخيه قالوا أنت اللي حطه، لكن صح. هو ودور عند هذا ما حصل، عند هذا ما حصل، عند هذا عشرة ما وجد عندهم شيء، فهم شعروا بالراحة. الحمد لله نحن بريئون من هذه التهمة. ثم استخرجها من وعاء أخيه.
1: أوه.
0: مشكلة
1: بنيامين،
0: موقف لا يحسدون عليه. فقالوا كلمة كبيرة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
1: الله أكبر.
0: بنيامين يتهمون يوسف هكذا السرقة. يقولون قيل أنهم يقصدون يوسف، لكن يوسف لم يقل شيئا، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني ما أبدأ أنه تأثر بهذه التهمة أنه هو المقصود، بس أنهم لا يعرفون أنه يوسف. فتظاهر بأنه لم يسمع شيئا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. إذن معنى ذلك أن هذه الحيلة التي فعلها يوسف هي بوحي إلهي. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني القانون المصري ما كان يسمح له جميل. أنه يأسره، كان سيدفع غرامة مضاعفة فقط، لكن في دين يعقوب يسمح له أنه يأخذه عنده. قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الآن حتى لا نطيل لأن الوقت لن يسمح لنا بقراءة التفاصيل، لكن القصة الآن أنهم بقي بنيامين عند يوسف في مصر معززا مكرما، ورجعوهم إلى والدهم في بادية الشام. طبعا الآن هم في أزمة الآن أنهم يرجعون بدون أخيهم الثاني، يعني ضيعوا اثنين.
1: الله أكبر.
0: فلما رجعوا طبعا يوسف هنا أمسك بأخيه حتى يكون ذلك جاذبا لأبيه مرة أخرى وأسرته إلى مصر، وفعلا هذا الذي كان. فرجعوا إلى يعقوب وقالوا إن ابنك سرق. وهذه فيها نوع من سوء الأدب، ما قالوا إن أخانا سرق، قالوا إن ابنك سرق، كانوا يتخلصون منه ما يقرب لهم هذا ولا يمت إليهم بصر. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأيضا كبرت مصيبة يعقوب مرة أخرى، ومرت الأيام واشتدت السنوات، ما هو قالوا أنه سبع سنوات عجاف،
1: نعم
0: ستأتي بعد السبع سنوات الجيد
1: الخير.
0: فلما جاءت السنين الصعبة جاءوا في حالة رثة، وجاءوا إلى العزيز إلى يوسف عليه السلام وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهو الآن كشف لهم الحسابات، تعالوا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أمرهم بأن يذهبوا فيأتوا بأبيه وبالأسرة كاملة ويأتوا بكل ممتلكاتهم وجاءوا إلى مصر. وفي هذه الأثناء لما دخلوا على مصر أكرمهم يوسف عليه الصلاة والسلام وعززهم، وفي القصة التي أنهم لما جاءوا في هذه القصة وفي هذه السفرة يا دكتور حذيفة
1: نعم.
0: جاءوا بقميص يوسف معهم، قال يعني أعطاهم القميص فرجعوا به إلى يعقوب فارتد بصيرا وكان قد عمي من شدة البكاء.
1: الله أكبر.
0: فلما يعني دخلوا إلى مصر معززين مكرمين، وهذه هي أول مرة يدخل فيها بنو إسرائيل إلى مصر في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام، تحققت هذه الرؤية فسجدوا له إكراما ليوسف عليه الصلاة والسلام. فقال لأبيه يعقوب قال يا أبتي، وجلس ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وانتهت القصة على هذا ببقاء بني إسرائيل يوسف يعقوب وأبنائه في مصر، وتناسلوا في مصر حتى جاء موسى بعد ذلك وأنقذهم من نير فرعون. يعني وهذا يعني هو ملخص قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن نشير يا دكتور حذيفة في يعني ما تبقى معنا من وقت إلى قضايا مهمة يعني في قصة يوسف. قضية الصبر ألا تلاحظ ظهورها في قصة يوسف؟ في قصة أول شيء صبر يعقوب عن ابنه، صبر يوسف على السجن، صبره على الجب، صبره على العبودية. يعني كان يباع، لما باعه باعوك أصبح زي العبد وهو ابن نبي. فماذا كان الجزاء؟ انظر إلى كيف كانت العاقبة في الدنيا. الأمر الثاني قضية العفة في قصة يوسف، قضية كبيرة صح ولا لا؟ قضية استعصامه بعفته واستعصامه بدينه واستعصامه بأخلاقه. ولذلك نحن نقول للإخوة والأخوات للشباب والشابات، أخلاقك ودينك هي أعظم عصمة تعصمك وأعظم حصن تتحصن به أمام الشهوات التي تعصف بالناس. وينبغي على الشاب والشابة أن يتخذ من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عبرة ونبراس.
1: دكتور، موضوع تحقق رؤية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد سنوات طويلة. نعم. تحققت، يعني كل بدأنا السورة برؤية في المنام ثم تحققت بنهاية حبذا لو ربطناها بالرؤى بمعنى التخطيط والرؤية الشخصية أو لمؤسسة.
0: نعم. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام يقال أن بين الرؤية بدايتها وتحققها 40 سنة. نعم. فلذلك هو قال يا أبتي هذا الذي وقع الآن تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلم تتحقق الرؤية في الواقع، يعني التأويل هنا بمعنى ما آلت إليه الحقيقة، يعني تلك الرؤية. ولا شك أن الرؤى الطويلة المدى والرؤى الاستراتيجية تكون أحيانا طويلة، يعني مثل رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام كانت طويلة جدا، لكنها يعني هي رؤية مبنية على الوحي. ولذلك لا تستطيع أن تقيس على رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤى التي نعملها نحن في مؤسساتنا ودولنا، لأن الرؤية التي نعملها نحن مبنية على مؤشرات وعلى أشياء بشرية، لكن الرؤية التي يعني أو يعني ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام مبني على الوحي أيضا. صحيح أن الرؤية هي جزء من النبوة ترى، والرؤى يعني يمكن أن يبنى عليها مثل هذا، لكن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام فيها مزية إضافية وهي أنها مقرونة بالوحي. سبحان. ويوسف عليه الصلاة والسلام نبي ووالده نبي، ولذلك يعني كان هذا مزية إضافية في رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. مع الأسف انتهت القصة، لكن عندنا أنبياء آخر إن شاء الله سنستعرض سيرتهم في حلقات قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة
0: الدكتور. بارك الله فيكم.
1: كرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص للأنبياء جديدة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من أعظم الدروس التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هو درس التواضع لله سبحانه وتعالى. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام قد نصره الله على إخوته ورزقه بالملك ورزقه بالمكانة العالية والوزارة، وأحضر أبويه وأسرته إليه وأصبح ذا مكانة عالية. ماذا قال في آخر هذا المشهد بعد أن انتهت قصة يوسف؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. ثم ما هو الطلب؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بالرغم من كل هذا النجاح الذي تحقق ليوسف وهذا النصر العظيم، إلا أنه تواضع لله سبحانه وتعالى وأصبحت غايته التي يطلبها توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومثله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة وانتصر في فتح مكة، دخل وهو مطأطئ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. درس التواضع أيها الإخوة من أعظم الدروس التي تتعلم من يوسف عليه الصلاة والسلام.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. متفق عليه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن